من طريق سليمان بن يسار قال قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده، يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل، هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله. وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر
وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله، وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر. والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه. ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا، كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز. لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله، أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية، للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. ما
معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة، فإذا قال العاطس الحمد لله

0: فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن، يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا من تنزل.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

قربني إلى أجلي.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبي السلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد تكاد تأكل رؤوسهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، نذكركم بصلة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فراجعوا جدول نهاركم، وانظروا ماذا قدمتم لآخرتكم قبل الفوات والممات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، معناه قاطع رحم، معناه لا يدخل مع الأولين. فتأملوا في ذلك أعزائي المستمعين، وبادروا للخيرات والصالحات.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد

فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. تصبر عن الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه: هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ثم أيضا ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض، لأن فيها منافع ومزايا كثيرة. ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت، أي جعلها الله ممتدة واسعة بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها. ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه: كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت. الأرض الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكن عليها والعيش فيها. جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها، والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم، ووجود هذه الأرض والسماء، ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام، الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله عز وجل. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه. هو ضر نفسه، ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر. يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة، بعض الملاحدة يقولون ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة، إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت، فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه. كذلك عندهم الدجاج والبقر، عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع، وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثماني عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 61 من سورة هود إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء.

اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

فمن منزل رحب إلى منزل ضنك، وقد هذبتك النائبات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك. أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك؟ أقام جميل الصبر في السجن برهة.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.

0: الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
0: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل. فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم، وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا:

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة قبل أمي فاخرة، بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن مجاهدة النفس وتعويدها على الخير أمر مطلوب، فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما ينفعها حالا ومآلا، وهي تجاهده بما تركن إليه بحسب طبعها وجبلتها من ضد ذلك. يقول ربنا في القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جملة المجاهدات مجاهدة النفس بالصبر عند الابتلاء، ليعقب ذلك أنس الصفاء وينزع الصفاء عنه لباس الجفاء. فالله سبحانه ينعم على المجاهدين أنفسهم بإكمال النعمة والجزاء، وإن الله لمع المحسنين. المحسن من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه يراه. فإذا كان هكذا، كان له من شرف المعية المعنوية الكريمة ما أشار إليه بقوله هذا: وإن الله لمع المحسنين. ويقول ربنا في القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت. قال المفسر البغوي: أي الموت الموقن به. وعن التابعي الكبير أبي مسلم الخولاني، عن الإمام الدمشقي جبير بن نفير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحى الله إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسر المؤرخ ابن الجوزي: قال الزجاج اللغوي: معنى الآية أعبد ربك أبدا، ولو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعا. فلما قال حتى يأتيك اليقين، أمر بالإقامة على العبادة ما دام حيا. ومما قيل ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت. وروى الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أن المؤمن القوي أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وهو أرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وفي كل خير معناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. احرص على ما ينفعك، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، والحمد لله رب العالمين.

أقول للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد. تفاسير معتمدة لهذه السورة القرآنية الكريمة وما فيها من أحكام وبراهين تدل على عظمة الخالق سبحانه. الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد، مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والله قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فخلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد فخلقها في ستة أيام. ومن العلماء من قال الحكمة من ذلك أن يعلمنا التأني في الأمور. ثم استوى على العرش. هنا استوى معناه استولى وقهر. الله سبحانه وتعالى هو القاهر، هو القهار. الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. هو خلق العرش وحفظه وأبقاه، حفظه من أن يهوي إلى السماوات ويحطمها. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش وحفظه، ولا يحصل شيء في العرش إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله قاهرا للعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما، فهو من باب أولى قاهر لكل العالم. العرش هو أكبر المخلوقات حجما، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يوصف بالحجم ولا بالكمية. الله سبحانه وتعالى ليس جسما، الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. كلمة استوى هنا لها معنى يليق بالله عز وجل. كلمة استوى في كتاب الله عز وجل وردت في عدة سور. الله سبحانه وتعالى قال في حق موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى في حق موسى هنا؟ أي تمت قوته البدنية. إذن هنا استوى أتت بمعنى تمام القوة، وهذا يليق بموسى عليه الصلاة والسلام، ويليق بالسياق الذي وردت فيه. انظروا مثلا في قول الله عز وجل: فاستوى على سوقه. وردت هذه الآية في وصف الزرع، أي استقام الزرع على قصبه. إذن هنا استوى بمعنى استقام، وهذا معنى يليق بالزرع ويليق بالسياق الذي وردت فيه. وردت أيضا هذه الكلمة في حق سفينة نوح. الله عز وجل قال: واستوت على الجودي، أي استقرت سفينة نوح على جبل الجودي. فإذا رأينا هذا اللفظ قد ورد في حق الله عز وجل، لا بد أن يكون له معنى يليق بالله. كلمة استوى في حق الله لا تفسر بتمام القوة البدنية، لأن الله ليس كمثله شيء، قدرته ليست كقدرة العباد، والله ليس جسما. لا تفسر استوى في حق الله كما فسرت وأولت في الزرع فاستوى على سوقه. لا تفسر كلمة استوى في حق الله كما فسرت في حق سفينة نوح، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ قال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف خلقه. فإذا كلمة استوى هنا تحمل على المعنى الذي يليق بالله عز وجل، مما هو تحتمله اللغة العربية، لأن استوى في لغة العرب تستعمل بمعنى القهر والاستيلاء. والله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية بأنه خلق هذا العالم ثم استوى على العرش، معناه قهر العرش. ولا يليق بالله عز وجل أن تفسر كلمة استوى في حقه بالاستقرار والجلوس، لأن الله ليس جسما. ثم ماذا قال الله عز وجل؟
1: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها.
0: يعلم الله كل شيء. يعلم الله ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض من البذر، من الموتى، من كنوز، من الأمطار وغير ذلك. وما يخرج منها، أي ما يخرج من الأرض من نبات وغير ذلك.
1: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
0: يعلم الله ما ينزل من السماء، الأمطار، الملائكة، وما يعرج فيها، أي ما يصعد إليها من الملائكة وما يرفع إليها من الأعمال الصالحة، فالله لا يخفى عليه شيء.
1: وهو معكم أينما كنتم،
0: أي هو عالم بكم، لا يخفى على الله شيء. هنا المعية في الآية وهو معكم، أي معكم بعلمه، أي عالم بكم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز في المكان كما ذكرنا. الله سبحانه وتعالى لا يشبه الهواء ولا يشبه الضوء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. فهذه المعية هنا تفسر بالعلم، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بكم أينما كنتم.
1: والله بما تعملون بصير،
0: أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، والله بصير يرى كل شيء بلا حدقة. نحن نرى بالحدقة، الله يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى، يرى برؤية أزلية أبدية. البصر من صفات الله عز وجل، فبصره ليس كبصرنا، صفات الله ليست كصفاتنا. انظروا ماذا قال القرطبي في هذه الآية. القرطبي في تفسيره المشهور المعروف قال: قد جمع في هذه الآية بين قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وبين قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. إذن في الآية نفسها، في الآية الرابعة من سورة الحديد، يذكر القرطبي هذا. لماذا؟ قال القرطبي رحمه الله: والأخذ بالظاهرين تناقض. معناه إذا قال إنسان نحن لا نؤول، نأخذ الآية على ظاهرها، وقال على زعمه في تفسير الآية ثم استوى على العرش، قال والعياذ بالله في حق الله، إنه جلس واستقر وهو متحيز في جهة فوق، ثم قال في الآية وهو معكم أينما كنتم، قال على زعمه الله منتشر في كل مكان كالهواء، هذا تناقض. فإذا ترك التأويل في هذه الآية يؤدي إلى التناقض، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذلك قال الأخذ بالظاهرين تناقض. قال فدل على أنه لا بد من التأويل. إذن قال دل ذلك على أنه لا بد من التأويل. أفي آية واحدة ورد قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وورد قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. من جاء وقال لكم الآية ثم استوى على العرش لا تؤول، قولوا له وماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ هل يؤول جزءا من الآية ويترك تأويل جزء آخر؟ هذا تحكم، هذا صار تحكما، أي قولا بلا دليل. إذن دل الدليل على أنه لا بد من تأويل هذه الآية، من تأويل قول الله عز وجل ثم استوى على العرش بما يليق بالله عز وجل كالقهر والاستيلاء، وتأويل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي بالعلم. وإلا من ترك التأويل أدى ذلك كما قال القرطبي إلى التناقض، أدى ذلك إلى القول والعياذ بالله بأن الله مستقر على العرش في جهة فوق، وأنه مع كل واحد في كل مكان، أنه منتشر كالهواء، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا تناقض. والقرآن ليس فيه تناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعود إلى تلاوة الآيات.

في تفسير كتاب الله العزيز لسورة الحديد مجالس مباركة لتفسير القرآن العظيم مع الشيخ رمزي شتيلة.

فضل صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فصلاة الجماعة فرض كفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومعنى أنها فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة يضاعف فيها الثواب أضعافا وأضعافا. وصلاة الجماعة فيها من إظهار الوحدة الإسلامية والمعاني الإيمانية والفوائد الاجتماعية ما فيها. فهنيئا لمن داوم على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس في بيوت الله إن يسر الله له، وفي مكان عمله وفي بيته. ثبتنا الله على الخير، إن الله لطيف حميد.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: عالسريع خدلك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

أهلا بكم. نبدأ الموجز بآخر تطورات الميدانية، حيث استهدف قصف مدفعي معدن بلدات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وميفدون. وأطلق العدو الإسرائيلي فجر اليوم نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح، كما تعرض محيط بلدة فرون بعد منتصف الليل لقصف مدفعي معدن. إلى ذلك هدد جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم 9 قرى في قضاء النبطية بأهمية الإخلاء فورا. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في عدة بيانات إطلاقها مجموعات من المسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو في المناطق الجنوبية المحتلة وشمال الأراضي المحتلة، محلقة إصابات مباشرة بالآليات وإيقاع قتلى من جنود العدو. وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بنشر رادارات قبة حديدية داخل الأراضي اللبنانية لزيادة وقت الإنذار المبكر. سياسيا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بعد عودته من واشنطن ملف تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن بما يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكد السفير عيسى استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته، فيما شكره رئيس الجمهورية على استمرار الدعم الأمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان. كما زار السفير عيسى رئيس الجمهورية رئيس الحكومة نواف سلام وتناول البحث ملف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتثبيت الهدنة. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن ينبغي أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد. وأوضح ترامب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، كشفت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية وسعت من احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر بحسب وكالة وفا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دجاريك إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبوكا.
1: من إذاعني معكم على الهواء نداء.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. مثل ما تعودتوا كل أسبوع من برنامج طبيبوكا في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل بدي أذكركم أنه فيكم تتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.2.3.5 ميجاهرتز FM، وكمان ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب.

0: لنبلش بفقرتنا الأولى يلي نحن بالعادة بنعملها اللي هي فقرة سؤال وجواب، ولكن اليوم حنحكي بموضوع سنين وريليتد لموضوعنا لليوم اللي هو الغضب، الشعور، شعور الغضب وكيف نحن بدنا نسيطر عليه، هيدا قرار منا ولا لا. حأحكي اليوم عن تأثير الغضب على الأسنان. حتفكروا انه هل معقولة انه انا اذا عصبت هيدا الشيء حيأثر على اسناني؟ نعم، بشكل غير مباشر. لما واحد يكون غضبان ومعصب ومشنج هيدا الشيء بيأثر على الفم، بالتالي بيصير في عنا صرير بالاسنان، يعني الواحد بيصير بكز، وبالاخص بفترات الليل بيبطل بقى حاسس على حاله. تاني شغلة انه الشد المستمر بعضلات الفك هيدا كمان بيأثر على المفصل، مفصل الحنك الموجود عنا، بصير في عنا طقطقة، بصير في عنا تشنجات، وحتى ممكن يصير في عنا تورم. تالت شيء، الواحد لما بيكون معصب كتير افراز الريق او اللعاب عنده بقل كتير، وهيدا الشيء بسبب جفاف داخل الفم، بيصير في عنا ريسك اكتر انه يصير عنا سوسة والتهابات بالنير. ورابعا، اكيد الواحد لما يكون معصب ومنه بالمود مش حيكون عنده طاقة ليقوم ينظف اسنانه ويهتم بحاله بشكل عام، لذلك قد ما فيكن بيعدوا عن الغضب حتى تحافظوا كمان على اسنانكن. إذن لنبلش مع ضيفتي الدكتورة جينان جانا. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة جينان.
1: أهلا فيك، شو هالمعلومات الحلوة؟
0: مرسي مرسي. نحن نعطيني المعلومات لأحلى مني.
1: إيه هلا هني عرفوا كل المشاكل، بيقولوا طب وبعدين ليه دكتورة سارة هيك؟ إنه شو بدنا نعمل؟
0: شو بدنا نعمل لنطلع هيدا الغضب يا دكتور جينان؟ يعني ما ضل حدا ما قال لي شو هالعنوان، إنه إيه دخيلك أنا عم بعصب كتير هالأيام، عم بغضب كتير، ما عارف شو بدي أعمل. طيب نحن إذا بدنا نقول شو هو الغضب، إذا نحن بدنا نفسره، وهل هيدي المشاعر نحن بنقدر إنه نكبتها ولا بنقدر إنه نسيطر عليها؟
1: هلأ للكتير بيعرفوا إذا قلتي له شو الغضب لأي شخص بقلك هو شعور، وأنا ما فيني إنه الشعور ما فينا نتحكم فيه.
0: نعم.
1: صحيح هو المشاعر نحن ما بنتحكم فيها هي، بس بنتحكم كيف نطلعها، مشان هيك إنه السيطرة عليها بدها تدريب، مش من أول مرة الواحد إذا معود أول ردة فعل تكون غضب إنه ترجع إنه تصير، لا بده يتعلم بطريقة تدريجية. الغضب هو بصراحة استجابة نفسية عصبية انفعالية جراء تهديد، وهي شغلة جدا مهمة تهديد. يعني إذا ما في هيدا العنصر
0: نعم.
1: ما بيطلع الغضب. طب شو هو التهديد؟ تهديد عادة أوقات بيكون حقيقي، يعني حسب ما بيكون الظاهر أمامنا في تهديد واضح، إن كان بكلمة ولا إن كان بوجود وضع معين ولا إن كان يمكن شغلة موقف صار
0: موقف أو حادث معين،
1: ردة الفعل هون بتجي كحماية. سو هون الغضب نحن معه، الغضب هو فعليا له جذور بيولوجية بيحمينا بيحمينا الأميجدالا اللوزي الدماغية، هي مسؤولة عن هالشي، هي جهاز إنذار لنا إذا أي تهديد. سو بصراحة هيدا التعريف المباشر للغضب. ونحن بنعرف انه نحن بالاسلام ما طلب منا انه ما نمنع الغضب او ما نشعر بالغضب، بس السيطره عليه من خلال كظم الغيظ، وهي مساله جدا بدها اعلى درجات القوه الروحيه والنفسيه.
0: صح، لو واحد يقدر يسيطر على حاله.
1: صحيح.
0: طيب ليش بيتحول الشعور اللي نحن بنحسه لغضب؟ اوقات يمكن حزن بيتحول لغضب، كيف هيدا الشيء بيصير؟
1: حلو سؤالك، لأنه هون كمان المطلوب يعرفوا متابعينا أنه الغضب هو مثل layers، مثل
0: طبقات.
1: يعني بغالب الأحيان نحن منفكر أنه خلص إذا صار في تهديد معين نحن منغضب، بس هو فعليا الغضب عادة بيكون يا مشاعر ضمن المشاعر الأساسية اللي هي إذا في تهديد مباشر، في تعدي على حدودنا، في ظلم واضح معين، نحن طبيعي بدنا نغضب. هيدي اللاير البرانية. في عنا اللاير الثانية دكتور سارة، هي الثانوية، الغضب كمشاعر ثانوية. رح أعطيكي مثل كيف، وخاصة بالعلاقات. يعني مثلا عادة الغضب بيخفي خلفه أو تحته مشاعر الخوف، الرفض، النبذ، الإحباط، هودي ما بينحكوا بيطلعوا بصورة غضب.
0: صحيح.
1: مثلا أنت في بعلاقة مثلا مع شريك أو مع أي حدا حسيتي حالك أنت بهالعلاقة ما عطوكي قيمتك أو منك مهمة.
0: صحيح.
1: وخصوصا مع الشخص يلي متواجد معنا يعني بشكل متكرر.
0: نعم.
1: بتحسي حالك ما مهمة، ما بتروحي بتقوليها هاي شو بعد شوي، يمكن شوي قليل ولا بعد يومين حسب كل شخص.
0: نعم.
1: آه ما إيه ما أنت ما بتهتم، بس هي بصراحة أو ما بتسأل عني، بس هي هيدي وطلعت بغضب، هي خايفة تحتها شعور بالرفض، حست حالها مرفوضة من هيدا الموقف. أيوة. أو من هاي العلاقة طلع بغضب
0: إنه قيمة الشخص حاسة أنها مهددة. أي.
1: يعني نعم. يعني بدل ما تقول هيدا الصريح الواضح، السبب الصريح الواضح، طلع بغضب وطلع بطريقة يعني غير مباشرة.
0: نعم نعم. طيب هنحكي شوية صغيرة، انه كتير منهم بيقولوا لك انه ما احلى بيجنن بس لما يعصب مشكلته. بس لما يعصب ليه؟ في كتير من الرجال اكيد مش الكل يعني بعضهم
1: بعض
0: نعم بيصير عندهم غضب سريع، يعني بتلاقي انت بالشارع صار اي مشكل دغري بيهبوا على بعض، او بتلاقيه بالبيت بتلاقيه قامت الدنيا وقعدت. فليش في بعض الرجال غضبهم كتير سريع؟
1: هلأ بدي أقول لك شيء كمان هون المطلوب يعرفوه هيك متابعينا، هو أنه الغضب هو إجمالا أسرع شعور بيطلع. ايه انه اسرع رياكشن هي المشاعر، نحن عنا يعني مجموعة من المشاعر.
0: صح.
1: الغضب ليه سريع؟ لانه اول شيء سهل التعبير عنه، دغري ببين. نعم. بالوجه وبالكلام وبالهيدا. ثانيا كوسيله، لانه انت هون تعرضتي لتهديد، يعني حتى صرتي موضع ضعف، هو بيعطيك القوه بطريقه ما عم نشرحها هون لنشجعها، بس عم نقول ليش هالاليه ليه بيطلع.
0: نعم.
1: بتحسي بقوه وقت اللي تعمليه.
0: أوكي.
1: وبكل بساطه انه يعني كوسيله كدرع للحمايه بيحموا حالهم بطريقه الغضب، وهي المطلوب كمان. يعني في ناس بتدافع عن نفسها من خلال الغضب. شغلة تانية، يعني ليه رجال مثل ما قلنا ما بدنا نشمل الجميع، بس نعم. غالبيا انه غالب الاوقات الرجال اكثر. لحقلك في سبب كمان هون اذا بدك مرتبط بالجانب العضوي،
0: يعني في حدا قال لي من ورا النسوان بعض النسوان ما في، لا ما الكل، في نسوان هيك مثل اللي بيقولوا بينحطوا على جرح.
1: طب هلا اذا كان بموقف انه اتخانقوا على موقف سياره، طب شو دخلنا نحن هون ليه
0: مثلا؟
1: يعني طب ليش الحال؟ هلا احيانا الشخص الاخر هو المستفز، وهيدي هلا رح نحكي عنها.
0: نعم.
1: بس بشكل عام في بجهازنا العصبي شيء اسمه الفيضان العصبي. هيدي الفيضان العصبي يعني عاده الرجل البلاد سيركيليشن، ضغط الدم، الفوضى
0: أسرع.
1: مشان هيك هون كمان شغلة حلوة، إنه بيميلوا للانسحاب. الانسحاب هون شو بيفكروا النسوان؟ إيه ما بيلقى كلمة بده يهرب من هالشغلة.
0: نعم.
1: دايما بيروح طب ما هو شغلة ليهدي جهازه العصبي على فكرة، هاي باي ديفولت. يعني هلأ في بعض الرجال بيتعاملوا غير هيك، بس نحن عم نحكي إنه على
0: هيدا النوعية.
1: إيه وبشكل إنه الأكثر تكرارا إذا بدك من.
0: نعم.
1: الردات الفعل هي هيك.
0: نعم.
1: عند الرجال.
0: نعم.
1: سو هون هو ليهدي فعليا جهازه العصبي. وبلاس في شغلة كمان، انه رغم انه نحن بيولوجيا وما في قانون ثابت بيقول انه لا الرجل بيغضب اكثر من المرأة، ما في هيك نفس الشيء، بس ردات الفعل تختلف حسب البيئة والثقافة والتنشئة. بس النساء بيعالجوا الغضب من خلال الكلام. يعني بيعرفوا يتعاملوا مع الغضب ومش تشجعوا على التعبير أكتر. الرجل عنده تشجيع ضعيف على التعبير عادة.
0: ايه أنا بعرف كتير أشخاص ما بتعبر مزبوط.
1: ايه وعلى فكرة لأنه هيدي إذا بدنا نردها، نحنا بدنا نردها أنه أكتر حاجة للنساء هي حاجة للتعاطف، وأكتر حاجة للرجال هي حاجة عملية. أنه مثلا أنا مضايقة بقول لها مثلا زوجة، لتس سي أنه زوجة عملي هيك هيك هيك، بتروحي بتقول له أنا بعرف شو أعمل وما بعرف شو. بتفكر هي هون براسة أنه هو ما بيفهمني، هو بفكر أنه ساعدها. وين المشكلة بتكون؟ أنه هي بحاجة لتعاطف وهو مفكر أنه بحاجة لمساعدة.
0: نعم.
1: الحل البسيط بهيدا الموضوع قولي شو بدك، قولي له انا ما بدي تساعدني، بدي تتعاطف معي، بدي تفهمني بهالموضوع، بدي انه والله تقدر انه انا متضايقه، ما بدي حلول. سو هيدي بكل بساطه غالبا اوقات اللي ما يقال هو اللي العنصر المخفي بعمليه الغضب.
0: نعم، هو عن جد انا بحس اساسا الواحد لما يكون عنده وضوح وحاطط النقاط على الحروف، ان كان مع الشريك ولا ان كان مع باي علاقه واحد عنده اياها بالحياه، بيرتاح
1: صراحة.
0: لما الواحد كمان يمكن من القصص اللي ممكن أن تسبب الغضب إنه واحد لما بيصير بيحمل بيحمل بيحمل بتطوف
1: الانفجار.
0: بتطوف الكباية، فنوصل لمرحلة الانفجار اللي هي ممكن كتير إنه نندم عليها، أو واحد ممكن يتصرف شيء من خلالها بالغضب اللي بيصير عنده.
1: عشان هيك بيقولوا وقت الغضب ما تاخدي قرار، وقت اللي تكوني مبسوطة ما تعطي وعد.
0: ايوه،
1: لانه نحن اذا انبسطت اذا خلص انه انا اكيد رح اعزمك بكره، لانه انا هيك انه مش الحال هالشغله،
0: كيف
1: ثاني يوم بتقولي انا شو صار معي اللي بدي اصرفه. سو ايه اتس ترو، مزبوط.
0: نعم. طيب بدي اسال سؤال، ليش بيصير في تناقض بين القول والفعل اوقات بين الطرفين؟
1: هيدا سؤال كمان كتير شائع، يعني كتير بيصير كموقف انه احيانا بتحكي شيء مثلا دكتور سارة بالكلام غير الترجمة السلوكية لها او الفعل لها. هلأ هون في شغلة بدي لك اياها، نحن بشكل عام كأشخاص احيانا كتير يلي منفكره غير اللي منقوله، ويلي منقوله غير اللي منفعله. سو هاي الحلقة احيانا ما بتكون هيك متواصله. حلو الالتزام، حلو انه اكيد الثقه على كلمه وهيدا الشيء، بس عم بحكي بالمواقف اليوميه احيانا بيكون في نتيجه سوء تقدير، ما بتكوني انت قدرتي وحكيتيها اسرع من ما فكرتي فيها، واحيانا لو حكيتيها انت عن طريق هيك مثل ما بيقولوا وقت معين ما ترجمت لسلوكك لا عوائق كتير. يعني مثلا انا اذا وعدتك بشيء باي علاقه بين شخصين وما بين هيدا الوعد، بعدين هون بدنا نرجع انه الشخص هو يعني مرده طفولته، مرده تجارب سلبيه، مرده كتير خبرات مرق فيها ممكن تأثر على تصرفاته باللحظة هاي. وعلى فكرة فجأة، مش انه محضر، يعني فجأة اجى بباله هاي ذكرتها خليني بلا ما اعمل هيك، برجع ببرر له بعدين. وفاحيانا لا يبرر للأسف. طب شو النقطة بهالشي؟ شو طيب اوكي في هيك اشياء، شو الحل اذا بدك يا دكتورة؟
0: الحل كيف بدك تحليها اذا كان عندك شخص
1: تناقض بين
0: عنده تناقض بيقلك شيء وبيفعل شيء تاني،
1: بدك تلاحظي شو هو المكرر، السلوك المكرر. اذا صارت مره او مرتين اوت اوف مثلا هيك مثلا فتره طويله مش الحال. هي العبره بالتكرار. حتى نحن بتشخيص اي اضطراب في ديوريشن وفي فريكوانسي لنحدد، يعني مش كل واحد زعلان وضابب شوي على حاله وما قاله نفس خلص اكتئاب، هيدي في هلا اضطراب اسمه اضطراب فرط التشخيص، يعني كله بيبلش يشخص. اذا ولد هيك بس شوي هيك عم بهيدا هيبا ADHD دغري بحطوا لك الليبل. سو نحن بدنا نشوف شو هو المكرر. اذا هيدا الشيء مور فريكوينت المطلوب نعرف شو السبب، يعني يمكن بين بهيدا الموقف وبموقف تاني بالظهرة وبموقف تالت مثلا بوعد بشي معين، خلينا نشوف انه شو في وراهن. هو اللي بتلاقي غالبا في وراهن سبب واحد، يعني يا اما هو تردد، يا اما هو مش ضروري يكون انه ما بحبه إذا ما التزم، ممكن يكون خوف من الالتزام. يي هلأ إذا جبت لها هاي الوردة لدكتورة سارة تقوم تفكر هيك، يمكن هو هيك بيجي بباله تصير كل جمعة بدها وردة، شو بدي بهالشغلة خلص بلاها ممكن هيك، لأنه خوف الالتزام عند بعض الأشخاص بخليهم عن جد يتراجعوا، يعني إذا حكي يتراجعوا. سو هون أنت يمكن مطلوب بس أنه تحسسيه بأمان، أنه أنا ما تفكر إذا هيدي الشغلة هلأ صارت أنه أنا رح أطلبها دايما، بس أعطيه الأمان بهالشغلة شوفي كيف الأمور بتتيسر.
0: طب إذا في ناس كانت تتطابق أفعالها مع أقوالها وبعد فترة بطلت،
1: هلأ غالبا بيكون كمان في اسباب مستجده ليه بدها تبطل، يعني اكيد انه في شيء تغيير صار.
0: نعم،
1: وبيكون غالبا مش بالشخص بس نفسه، الطرف الاخر كمان بدنا نكون يعني هون عادلين مش على جهه واحده.
0: اكيد اكيد نحن عم نحكي من الطرفين، ان كان رجل ولا ان كان مراه، مش حنوقف بصف
1: ما بدنا نوقف بصف حدا.
0: طيب اول شيء بدي اوجه تحيه لمستمعينا اللي عم بيسمعونا. عنا محمد سعيد بنوجه لك تحيه، عنا دكتوره نبيله، عنا سناء شماس، يسعد لي صباحكم. اذا كان اي حدا منكم عنده اي سؤال بحب يطرحه على دكتوره جنان فيكم تكتبوا لي على الكومنت بوكس على يوتيوب، ناطرينكم نحن. طيب لحتى نكفي بأسئلتنا، طيب هيدا حلو كتير حبيت السؤال، كيف واحد بيتصرف بذكاء لحتى يمنع هيدا الانفجار؟
1: لنفترض انت مثل اي يعني لحظة غضب ما بتكون متوقعة، هيدي المطلوب يعني شوي هيك نحطها بالحسبان. غالبا مش انه الواحد انا مقرر اليوم ليك دكتورة سارة انا على الظهر الساعة 2 بدي اغضب، ما بتزبط يعني، هي بده يكون في شيء، في تريجر،
0: في تريجر هو اللي خليك.
1: بس الفن والذكاء انه هي انت ما توصلي لمرحلة الغضب، بعدنا عم نقول تراكمات. يعني عادة يبدأ الغضب في له المؤشرات، أول مؤشر هو الحوار. أوكي. ريجاردلس إذا صار في موقف، يمكن مرته ضربت السيارة اليوم، عم نعطي أمثلة هيك شوي، مرته ضرب، هو غضب أكيد لح يغضب، يعني إنه هي إذا سكرت الباب شوي بأسرع بيغضب،
0: بخاف عليها
1: أكيد لح يغضب. بس هيدي بعدها شو بده يصير؟ في حوار.
0: نعم.
1: هون الحوار أنت بدك، المطلوب تعرفي إنه كل فعل له ردة فعل. أنا إذا بلشت هجوم الآخر مينيموم رح يعمل دفاع، إذا بلشت بنبرة عالية الآخر رح يعلي نبرته أكتر، إذا بلشت باستفزاز هون رحنا على شو؟ على الانفجار.
0: نعم.
1: الانفجار هون الانفجار الكلامي هون رحنا على الانفجار، وهون بتظهر الأمور عن السيطرة. هلأ أكيد رح نقول بآخر الحلقة شو هو هيك بعض الحلول المناسبة، بس بدنا نعرف كمان من المؤشرات مثلا عند الشريك اللي هو الرجل إذا في تهديد لثلاث أشياء غالبا اللي هن بشكل عام الكفاءة.
0: نعم.
1: اللي هن أول شيء الاستقلالية، وهلأ منقول شيء يعني أو قدرته أو إنجاز، يعني إذا هو مننتي أنه أنت اللي أنت شو عملت اليوم، ما عملت شيء، اللي شو عم تعمل، عم تروح على شغلة وتجي، بهاي شغلة مستفزة لأنه هيدي الإنجاز عنده شغلة جدا مهمة. تاني شغلة الاستقلالية عفوا، لأنه الاستقلالية دي أنه إيه ما أنت بتسمع لكلام أمك، ما أنت ما بترد علي، بس أنه يحطوك إذا أهلتك قالوا هيك طب ليه، ما هو هيدي شغلة بتهدد أنه لا شو أنا مني أنه أنا مني مستقل، أنا مني تابع، أنا مني هيك هيدا. أو تهلت شغلة هي إذا ما بيقدر يعمل شيء، أو أحيانا أنه ما كل إنسان بيقدر يعمل شيء، بس ما تقوليون ما هولي بيولعوا الحوار.
0: الكلام أوقات لما بيظهر من التم فعلا بيجرح وإله أثر، ولو الواحد اعتذر وقال 100 مرة سوري وحاول،
1: بتحول لجروح نفسية دكتورة. هلا أنا إذا بسألك إنه أنت يمكن إذا بدك ترجع لطفولتك تتذكري إنه هيك عفوا بهالكلمة، القتلة اللي أكلتيها من أهلك
0: مثلاً،
1: أو الكلمة
0: نعم.
1: الكلمة الجارحة بعيد من هون أكيد، بس إنه رح نتذكر الكلام أكتر من الضربات يعني والهيدا، لأنه خلاص بتعبي بالدماغ، ما مركزها دماغ، الكلمة مركزها دماغ، يعني ما لح وين بدها تروح.
0: صح.
1: أوكي. سو في شغلة مهمة هون كمان غير ملاحظة المؤشرات الأولى، فينا نعمل كمان إنه كيف نهدي الوضع. في شغلة مستفزة بأول بداية الحوار بتكون، ما أنت أساساً يلي أعطيتيني مثلاً هيدي الشغلة، أنت اللي أعطيتيني، أنت اللي قلتي لي هيدي، أنت هيدي البوينتينج، وهي عادة بكلام الجسد هيدي كتير
0: يعني أنا عم مستفزة. صوت لألا بالكلام أو بالعكس، مثل
1: موضع اتهام، ما هو دايماً المسؤولية مشتركة.
0: صح.
1: بأي شيء لو
0: صح.
1: 10 بـ90 بس مشتركة. سو هون فيني أقول ممكن أقول بلش بأنا، هو بيقوله بالهيدا آي مسجز، يعني أنا أساساً كتير مزعوجة لأنه أنت عم تتأخر، بدل ما أقول له أنت بتتأخر، يعني هيدي كتير بتهدي. هون خففنا شوي التنشن مشان ما نوصل للفيضان.
0: حبيت هيدا الشيء لأنه لاحظت أنه أنا عندي على هيدي الطريقة، بس ماني عارفة أنه هيدي إلى تكتيك معين.
1: أيه.
0: بلش بأنا لخفف من وتيرة. أيه. كيف
1: يعني بدل ما تقولي له أنت كتير بتتأخر كل يوم، بلشي أنه أنا انزعجت وبعبري عن شغورك، شغلي أيه. جدا مهمة. وعلى فكرة الفويس تون أو نبرة الصوت يا جماعة بتأثر بالحوار أكثر من 30%، 38 أو 37%. طيب يعني بتعرفوا شو؟ يعني أوقات الكلام بيكون جدا صح ومحترم وكل شيء، بس النبرة إذا عليت شوي
0: هجومية
1: بتصير إيه، بحس حاله إنه مستفز، وهون رح نبلش بالغلط. هو كلهم على جنب، وكمان مدمرات العلاقة على جنب.
0: نعم.
1: اللي هي الاحتقار، الانتقاد، الاندفاع يعني دغري انه من دون ما هيدا، والصمت العقابي يعني هودي بليز انه في عنا سبحان الله في عنا وقت ما لنا ملحوقين لشيء، انه ما ضروري هلا بدي اقول كل شيء. تيك يور تايم يعني العجلة من الشيطان كمان، انه منا ابدا ابدا شغلة محببة انه نحنا نقول كل شيء بيطلع ببالنا لحظة الغضب، لانه منه موزون، منه مارق على الهيك.
0: بيصير يعني واحد بيقول 100% كلام منه موزون، وممكن يكون كلام جارح، وممكن كلام يحول 100%، يعني نقطة تحول حتصير بالعلاقة بين او بين هيدا الشخص وهيدا الشخص بسبب الكلام اللي قاله وقت الغضب. فواحد عن جد واحد مطلوب انه يوزن. طب سؤال، انا كتير سامعة انه انت لما تكون غضبان عد للعشرة. هلا يدي واحد جادي عند العشرة؟
1: صراحة أنا يعني بدي أعطي يعني هيك مثل ما بيقولوا معلومات عملية إذا بدك، لو أوكي. كانت صحيحة، بس بدك تشوفي إذا قابلة للاستخدام ولا لا.
0: نعم.
1: بصراحة أنا من الأشخاص اللي كنت قبل إنه إذا كنت أنا غضبانة إنه عد للعشرة يمكن في ناس بعصبوا أكتر، 1 2 3 4 5 6 ما لا يوصل للعشرة بيكون عد. أنا I prefer أكتر انه انت بس to hold back، يعني عن جد عن جد كيف واحد عمل بوز، كيف يعني سكر انه ما
0: يعني
1: ما بده يرد، ما يرد يعني لو معصبة ما تردي، حتى لو انت حسيتي فيه تشنجات لانه بيتحول لشيء جسدي،
0: ننسحب من المحل او ننسحب من الموقف،
1: يمكن ما تقدر في احيانا ما بيقدروا، بس بليز بس بس اعملي بوز وفيكي تشربي مي. واللي بيهدي أكتر صراحة هو العلاجات النفسية الجديدة مثل الدي بي تي، بيقولوا إنه في هيك تكنيك تيبس يعني تيب يور فيس إن ووتر أو غسل وجهك. سبحان الله هلأ إذا بدك للمزبوط، لأنه ضغط الدم بيطلع وفي إلكترولايتس وهيدا، إذا بدنا كمان فيزيولوجيا إت هيلبس إنه المي إذا نحن غسلنا بتخفف شوية التنشن. أنا بحس هاي عملية أكتر.
0: بعني بدي أقلك إنه في حدا كان يقلي إنه لما تكون معصبة أو مضايقة قوم توضي،
1: وهي سبحان الله تغيير وضعية الجسد هاي شغلة انه كتير مهمة. الوضوء جدا، المي سبحان الله.

0: تكون انفعالية.
1: نعم حلو هيدا الشيء. طيب كيف أتحول من طرف في الصراع إلى مصدر طمأنينة في العلاقة؟
0: هلأ هوني شغلي يعني ما بدي أنا كمان يزعلوا متابعينا ويقولوا أنه ليه دايما نحن بدنا نكون الشخص يلي بده يأمن الهيدا. سؤالك بمحله، هو أي شخص لو كان هو عليه الدور أول الآخر مطلوب أنه هيك موجه له هالسؤال. بس نحن عم نحكي بشكل عام، إذا أنت دايما بكل علاقة شو ما كانت في بالحسب الموقف أكيد في دايما شخص أو معظم الأحيان شخص هو المسيطر أو الدومينانت وشخص هو المتلقي، يمكن بموقف أنت سارة تكون الدومينانت وأنا المتلقي، بموقف آخر العكس، مش ضروري نفس الدور على طول. نحن إذا كنا بمحل أنه منقدر نسيطر على هيدا الشيء، مطلوب أول شغلة عن جد السيطرة مثل ما حكينا، إذا ما قدرتوا بمي، إذا ما قدرتوا ما تردوا، هو الوقت والمسافة هي اللي كتير بتبعد الشعور بالغضب انه يطلع. يعني انا بس اذا ثواني بس هون جدا، هيدي هون قصدي انا السيطرة على الغضب، ما بدها مهارات والواحد يشمر من ايديه ويلا ولأ وكتير صعبة، هي ما ترد، بس عود حالك اي شيء صار انكسرت هالكبية، عود هيك تمرن مع نفسك قبل الاخر قبل ما تفوت بعلاقة انه اي شيء انكسرت قدامك هالشغلة ما تعصب دغري، التعصيب الدغري هو غضب، ما تعصب دغري عادي، يعني ما بدها هالقد. بعرف انه في امور بالحياة لا اراديا نحنا يعني هيك بنتفاعل فيها، بس صدقوني يعني بس لا تطلعي شوي من بعيد على القصص بتلاقي انه او بعد ما هلا انت اذا سالتك من 10 سنين الامور اللي كانت تعصبك مثل هلا
1: منا محرزه
0: كليا غير تغيرت الامور. ليه؟ لانه صرنا انضج، مارق على دماغنا خبرات اكثر. سو هيدي جدا مهمه، بسموها احيانا التحقق العاطفي، انه انا قبل ما بلش الحوار لو شو ما كان صاير هل الدكتوره ساره قادره انه فعليا قادره. وهون التحقق العاطفي في شغله مهضومه بدي اقولها، انه اذا كان الشخص جوعان بعرف ما دخلها بالحلقه رح يعصب، ما رح يقدر يحكي، يعني هاي شغلة فيزيولوجية. يعني بليز إذا أنت بدك تحكي في شيء يا مدام خليه ليأكل، خليه ليتغدى، بليز يعني هاي شغلة إنه ما رح هيدا، لأنه هلأ البرين تاعه شفت للهيك السيفتي مود. شو هي السيفتي مود؟ إنه ياخد انرجي مثلا، يكون بأمان يأمن هيدا. هاي جدا مهمة. سو هاي مثلا شغلة من التحقق العاطفي، غير إنه أنا أقراكي شوف هل أنت هيك ولا جاي معصبة من الشغل وهيك، وأنا بدي أفتح معك موضوع بيناتنا. انه كمان هي بدها هون صراحه مهاره الذكاء الانفعالي، يعني انه انا اقدر اي متى انه مناسب انا واجه. طيب في كتير امور بعد، في مثلا انه انا اذا فتت بالحوار بس بدي انه انا اكون الصح، ما بتزبط دايما،
1: بس في ناس طبعا هيك
0: للأسف
1: يعني بتحس اخر شيء انه انا ما بقى حارب
0: خلاص،
1: لانه انا لو قد ما اخذت وعطيت مش حنوصل لنتيجه. شو نعمل بهيدي الحالة؟
0: أنا أجس إنه هون القصة ما بد يعني ما بد قد بدك تتحملي، ما هي بتعرفي شو يعني إنه خلص ما في أمل، يعني صار تراكم رجع تراكم رح يجي وقت.
1: هلا إذا كان شريك بحس على اللونج تيرم يمكن بيبطلوا بقى في حياة بيناتهم، إذا بتبلش هيك بنوصل
0: بتعرفي كيف بتبلش إنه بينقطع الحوار. وهو الغضب هو عبارة عن حاجة لم تلبى، وحوار انقطاع الاتصال العاطفي يعني أو التواصل كمان.
1: أيوة.
0: سو هون جدا شغلة مهمة إنه نحنا ننتبه إنه إذا انقطع الحوار هيدا جهاز إنذار، إذا انقطع الحوار بين أي شخصين. صح. الحوار هو التشانل يلي انت بتقدري تعرفي فيها الاخر وهو يعرفك. اذا انقطعت كيف كنت يعني مع بعض مثل واحد يحكي ياباني وواحد صيني انه مع exactly.
1: برود بين الطرفين.
0: هلأ في بعد كتير يعني أمور أنه أنا طيب أوكي، بس أنا كيف يعني أنه بدي ضلني أنا الخسرانة؟ أنه لا، ما هي مش أنه مين بيربح ومين بيخسر، هي أنه تتفقوا لو كنتوا يعني تتفقوا انه انتوا مختلفين. انه اوكي انا عندي هاي وجهة، انا بحب القهوه انت بتحبي فور اكزامبل الشاي، خلص ليتس اجري اون ذات. هلا شو بدنا نعمل بعدين بالمرحله الثانيه؟ بنحط مثلا الا ما نلاقي طريقه. بس انه في امور بمحل معين العلاقه هي تقبل اكثر من انه مين بديرها ومين لا، هي تقبل انا بدي اتقبل جزء من الاشياء اللي انت بتعمليها انا ما بحبها، وانت نفس الشيء. اذا ما كان في هيك شيء ما بيعود في توازن.
1: نعم.
0: سو كمان بعد في يمكن شغلة كتير مهمة بينسوها كمان، انه انا طيب اوكي هالمرة مع الصبت بتاخديها انت فور جرانتد انه خلص انه هيدا. لا، ما هو نحن كيف بالاطفال بنقول اذا بين معك شيء منيح عززي. شو يعني عززي؟ كأنك عم تحطي بن عليه ليتثبت.
1: نعم.

0: مثلا عادة ما بيسكر الباب بس هيدا هالمرة سكر الباب. إذا أنت ما قلتي له رح يرجع هيدا برافو ماما سكرت الباب. نفس الشيء بيقلت لهيدا إنه بتعرف شو أنا كتير انبسطت اليوم إنه أنت يعني عن جد هيك قدرت تسمعني. شايفي كيف بلشت أنا؟ سو أنت قدرت تسمعني
1: على فكرة. هلا هيدي أنا سمعتها إنه بعد أكتر إنه أنت لما بتعززيها عند الرجل، أنا عم بحكي كمرأة عم تحكي مع رجل بهيدي الطريقة، بتجذبيه أكتر إنه بحس حاله هو مثل كأنه المنقذ بالنسبة لك، فبيصير بحس حاله بده يعمل إفور أكتر لحتى إنه يسمعك أكتر أو ليحس بإنه أنا عملت إنجاز أكتر
0: هالشغلة. ولا تتبين لك ده حتى لو كان في بعض يمكن يقولوا لك لا ما يمكن إنه يكبر راسه وما يعود يعمل لي شيء لأنه عمل لي هالشغلة. ما هو الأشخاص يعني بمحل معين نحن ما فينا نفهم الشخص اللي بوجدنا 100%
1: أكيد.
0: بس أنت عليك تعمل الأشياء اللي ثبت علميا أنه هي الأرجح أنه تؤدي لشيء حتى لو بعدين ما بيّن. يمكن ما التعزيز شو هو؟ هو تكرار. مش من أول مرة أنا قلت له ما بيّن أنه لا وليكي ما نفعت ننطر.
1: على فكرة إذا بتفكري فيها كمان قبل العلم الدين وصى بكتير أمور.
0: سبحان الله.
1: واحد إذا بيلتزم بحذافيرة انه لا تغضب، شو يعني لا تغضب؟ تخيل يعني
0: كررها
1: واضحه وصريحه لا تغضب. عرفتي كيف؟ او الابتسام، الابتسام ان كان بوجه خيك او اكزاكتلي بيكون صدقه. فكل هول القصص الادي الامور بتحنن وبترقق بين الشخصين بخلي انه الحوار بيناتهم يصير كتير ابسط او اقل. هو اذا واحد عصب من التاني بينسحب لما بيرجع بيناقش هيدي النقطة المطلوبة. اللي هو
0: ما بدنا
1: إيه.
0: ما معنا احنا ما عم نلعب جيم فوتبول وهلا بدنا بتعرف الغضب مثل كأنه انت حطيت هيك بيني وبينك.
1: اوكي
0: ما يعني ما بيزبط. بدك تشيلي كيف تصلحي؟
1: حطينا ورقة بيني وبين الدكتور. ايه
0: للأسف لا ان شاء يعني ان شاء الله ما
1: للمستمعين يعرفوا شو عملتي.
0: ايه عن جد الغضب هو هيك يعني خلص بيعمل هيك بلاك اوت او بلوك. صح بلوك. انستد انه بده يكون في تشانل اللي هي الحوار.
1: نعم.
0: ما بيزبط. ما في حل تاني. نعم. يعني بعده هيدا الموديل هو الجديد يعني أكتر شيء معتمد.
1: أنا عندي سؤال. في ناس ما شاء الله بتحسي عندهم تقنية الحوار عالية جدا. ولكن في ناس تبقى عندها أمور بتتعبر عنها ولكن ما بتعرف كيف.
0: حبيت السؤال.
1: الشخص اللي عنده لاك بقصة الحوار وهو عباله يسعى انه بدي حل موضوعي بس انا ما عم بعرف كيف. انا بحل مواضيعي من بطريقة ردة فعل، بغضب بصرخ بعيط، ولكن هو بيكون ديب انسايد بده يعبر عن شيء منه عارف يعبر عنه. شو كيف بتعلميهم؟
0: هون في مهارات التواصل على فكرة، وانا اللي اكتشفته دكتورة عن جد من خبرتي العيادية انه اغلبية حتى المشاكل النفسية مردة معظمهم عن جد مردهم انه يعني poor communication skills، يعني ضعف بالتواصل. أيوة. بمهارات التواصل. مجرد ما انت تحطي هيدا البيز لاين بساعتها اي شيء عندك فيك انت تطلعيه بطريقه موزونه. شفت اللي قلناهم هلا انه انا انتبه اي مسجز، هيدي مثلا شغله انت كل ما كررتيها بتصير بلت ان بشخصيتك. ما بتعود تطلع منك الكلام الا بهيدي الطريقه. في موديل، في كوميونيكيشن موديل، بركي ان شاء الله هيك شيء مره عن جد بنحكي. يمكن ما بعرف اذا مرقت حلقه عن فن التواصل. ما بتصور عملنا عن ضغوط، يعني
1: الضغوط النفسيه
0: صار عنا نحن هيك عملنا كتير اشياء بس ما بتصور عن التواصل.
1: لا ما عملنا.
0: Let's هيك just يعني refresh هيك ذاكرتنا شوي نتذكر الاشياء انه غير الاي مسجز وغير نبره الصوت اللي بدنا ننتبه لها. طيب انا اذا ما بيطلعوا مني الكلمات يلي هي في ناس بيطلعوا منهم دغري، بتعرفي شو مردة هاي؟ هودي الاشخاص اللي عندهم سهوله انه تو ارتكليت او يطلعوا الكلمات هن بيقروا البادي لانجويج قبل.
1: صح.
0: وهاي لانه البادي لانجويج بتاثر 93% من التواصل. انت انا اول ما عم بشوفك
1: بس حتى نفسر للمستمعين دكتورة.
0: أيه؟
1: انه اشارات الجسد، يعني واحد بيقرا اشارات الجسد للشخص اللي بوجهه قبل ما يكون عم بيطلع الكلام لحتى يحكي مع هذا الشخص.
0: صحيح صحيح. يعني نعم. يعني الاشارات يلي بتبين بالوجه بالايدين. مثلا انا اذا قاعده هيك انه مبينه هجوميه، بينما اذا قاعده هيك شوفي كيف دغري بيعكس. كمان في شغله كمان باشارات الجسد اللي هي بيقولوا فيك تليوميك، لو كنت انا معصبه بس عملت وضعية جسم انه سأل اللي هي بسموها هاي باور بوز اللي انا قعدت جلس ظهري وهيدا تريانجل هيدا كتير مهم بالثقة بالنفس هون ما نعلي كتير اكيد هيك بينما شوفي هلا انا اذا عادت هيك واذا عادت هيك شوفي قديه بتفرق بتعطي الامبريشن هودي لغة الجسد انا ببين معي بقراكي قبل ما تحكي سو بحضر الكلمات يلي بدي قولهم قبل ما يصير الموقف ريتك هلا هيدي ايه بدها يعني بدها تدريب ما في الانسان قد ما قري بده حدا يعني ملم بهيدا بهالمسألة لحتى يمرنه تانيا تاني شغلة هي انه يحضر يعني انا بتذكر هيدي هيك عن تجربة شخصية كنت بتذكر احيانا لانه انا بحب كون انه هيك بتعرفي من احنا وصغار انه بحب هيك يكون انه دايما جيب شيء جديد وقت يكون ظهر انا واصحابي بتعرفي كنت روح مثلا شوف هيك حضر شو بدنا نحكي اليوم شو خلينا نحكي ايه اليوم طلع بالاخبار هيك هيك بتعرفي ما كان هالايامنا كتير فيها الانترنت واسع
1: سوشيال ميديا
0: سو كنت حضر سو التحضير اذا غالبا انه يعني مش كل المواقف فجائية بالحياة
1: no.
0: انت عندك مثلا شيء عالق بينك وبين صديقتك طيب انا بدل ما اروح وقال لها ايه ليكي فاضي بدنا نحكي طيب اوكي حضري يعني شوفي حطي نقاط ساعتها انت لا اراديا بتلاقي حالك لا انه هيدي لا ما ضروري واعملي برايورتايزنج يعني no. نحن كمان هيدي تالت نقطة بتوجه لها فيها لمتابعينا بس تبتكن تقولوا شيء أو تحطوا الحوار مش مثل ما علمونا بالمدرسة هيديك بتثبت بس لناخد علامة على العربي إنه مقدمة جسم الموضوع نهاية هلا ما بيلحقوا يعني ما يعني قولوا دايركتلي ودغري
1: نقاط.
0: شو بتكن
1: حدد النقاط
0: ليه لأنه الاتنشن سبان صارت أقل صح. علينا نحن هيدا هلا الجينيريشن واللي قبل واللي بعد عفوا واللي بعد
1: ما بقى عنده طاقة يسمع حديث طويل وعم نعيد ونزيد ونلت بالموضوع
0: ايه بيروح الاتنشن طب انا عم بحكي وكذا وهيك ضاع الشخص الاخر وين المشكلة
1: طب بما انه حكينا عن هيدا الشيء ايه. كتير مهم كمان كنت عم شوف عم بقرأ قال انه واحد يكتب مشاعره او هيدا النقاط ايه. على ورقة وقد تكون اذا كانت مأزية او اي شيء يعني انه واحد ما يروح يقولها للشريك او الشخص اللي هو معصب منه يخزيه او يكبه بالزبالة هل هيدا الشيء بيساعد يطلع شعور الغضب من الشخص؟
0: لا قلك ليه لانه اوقات كيف التحقين بالطب في شيء محقن نفس الشيء نفسيا نحن اوقات نكون محقنين مجرد ما طلعناه هون ما ليه لكن لشو نحن ليه التدخل النفسي والعلاج النفسي مهم لو كان صدقيني انه ما فيها له اثر يعني انا اخذت عهد بس بلشت بالكلينيك قلت انا اذا كان عن جد ما له هيك انا ما بدي اخذ شيء بالحرام عن جد انه هيك والله نضحك على العالم بس انا اي فاوند اوت انه لا it works بس انت بتشوفي انه انت طرف اخر يعني دايما هيدي الشغلة مرتبطة بالاخر بس بينك وبين نفسك انت على صعيد شخصي اذا انت حطيتيهم كتبتيهم يمكن انت تخرجي تجيبي هيدا وتعملي هيك رسومات بس انه تكوني هيدي على انه هيك هدف انه التعبير او في نحن حتى في شيء بنسميه الكونتينر هو للولاد بنحطه بنعمل بوكس بنقول له الاشياء المزعجة يكتبها وبنحطها هون وبعدين بدنا نحطه هيدا محل ما نطلع او بالخيال نحطه مثلا وين بدك تدفنه تحت البحر هودي الاشياء اللي مضايقينك سو اتس ترو والجورنالينج هي شغله عمليه جدا هلا ما بتنفع مع كل الاشخاص
1: ايه.
0: ما بتنفع مع كل الاشخاص بس انه بتساعد تخفف على قليل التنشن مثل هالكبيه المليانه اذا خففت منها بتعود فائده
1: صح اوقات ساعد. واحد بيروح بفضفض لحدا
0: بس بدك هالحدا ما يكون انه مثل ما بيقولوا سره كبير وبير مسرب على الشارع كله يعني كارثي كارثي يعني بدها تعرف مين الاشخاص
1: وفي اشخاص كمان يعني هي بيقولوا السر قاعده سرك لشخص هي بتعطي سره لعشر اشخاص يعني بتحكي لفلان وعلان والجاره والما بعرف مين
0: بتقول ما رح يحكوا مع بعض يعني لا يعني انا هون بفضل انه بتعرفي ليه ما انت اذا حكيت لكذا شخص بدك ترجع المشكله ترتد لك لانه بصير عندك هيك انه بتصير تفكري انه بلكي رجعت حكيت بتصير يا محلى مش عتلاني هم المشكله اللي قلتي ليها عتلاني هم طب ما ناقصنا بعد نحمل زياده خلص الافضل هي انه الافضل انه ما مشان ما يعني يكون عندهم هيك اللونج تيرم بيرسبكتيف
1: يعني واحد ما ينجر بالغضب للكلام لمين ما كان وكيف ما كان يمين وشمال وحتى كمان بدي نوه لشغله لانه صار في عالم عم تطلع تعبر على السوشيال ميديا بطريقه هيدي كلياتها اخبار واسرار بيوت ومشاكل عائلية ما بيصير تطلع تنحط على السوشيال ميديا قدام الناس والعالم يا جماعة عن جد لأنه عم شوف أوقات قصص أنه عم بنصدم واحد عنده مشكلة ما بتطلع بتحل على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بس لتقعد واحد ينشر غسيل ما أكثر من هيك.
0: لا هني يعني بعدين أنا مثلا عن جد صارت معي أنه عم بتطلع عم ببرم هيك على الفيسبوك واحد طالع بفيديو عم ببهدل حدا تاني. قلت يا عمي طب هيدا أنا ليه بدي أنه أخد بخاف ما أنه أنا يعني بمحل معين انجر وهيدي ما بعرف إذا ما غيبة أو هيدا بس أنه أنا ما بدي أسمع شيء ما بدي أسمع نميمة ما بدي أسمع
1: شيء
0: شو يعني كمان بده يكون شوي نحنا الوعي الديني عنا كمان هو عن جد المطلوب يكون هو بوصلة حياتنا
1: صح.
0: إذا زبطت هيدي البوصلة بتصير تعمل سكيب
1: صح
0: صدقيني انا ما بدي اخذ ناقصني ما بدي اخذ معصيه انا ما صح. بدي اعمل شيء انه في هيدا لا اراديا بتصيري انه خلص انا هلا اي فيديو بهدله خلص انه ما
1: بقفوت فيه ولا بخوت فيه.
0: ايه
1: دكتور جنان للاسف دهمنا الوقت يعني انا بعد
0: خلصنا
1: بعد عبالي نقعد اكثر واكثر معك بس ان شاء الله بنرجع نعمل حلقات قادمه معك. كمان مجد ولما من ورا الكنترول بتشكركم مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم. انتوا بهالحلقة الجاي منشوفكم.

0: غذاء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85.
4: طريق الجديدة 01-300-370.
3: شويفات 05-810-850.

0: بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في منطقتي جنوب الليطاني وشماله، ويبدو أن السباق بين الدبلوماسية والحرب تحكمه شراسة الحرب المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي حتى اليوم، وتصميمه على تدمير المدن والقرى التي يحتلها باستخدامها المتفجرات الأكثر فتكاً، فيما تقابله المقاومة في لبنان بإطلاق المسيرات. وفي آخر التطورات، يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض، واستهدف قصف مدفعي معاد بلدات زوتر الشرقية وزوتر الغربية وميفدون. وأطلق العدو الإسرائيلي فجر اليوم نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدتي رامية والقوزح، كما تعرض محيط بلدة فرون بعد منتصف الليل لقصف مدفعي معاد. وشن الطيران الحربي المعادي غارة صباح اليوم على بلدة عدشيت في قضاء النبطي، وتزامن ذلك مع قيام مسيرات معادية باستهداف سيارة بغارة على طريق فرجال النبطي. واستهدف العدو بلدتي تولين وقبريخة، وتجدد القصف المعادي على أطراف بلدات فرون الغندورية ووادي سلوقي. إلى ذلك، هدد جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم 9 قرى في قضاء النبطي بأهمية الإخلاء فورا. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في عدة بيانات إطلاقها مجموعات من المسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو في المناطق الجنوبية المحتلة وشمال الأراضي المحتلة، ملحقة إصابات مباشرة بآليات وإيقاع قتلى من جنود العدو. وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بنشر رادارات من القبة الحديدية داخل الأراضي اللبنانية لزيادة وقت الإنذار المبكر. سياسيا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بعد عودته من واشنطن ملف تثبيت وقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، تمهيدا لاستكمال الاجتماعات في واشنطن بما يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار. وأكد السفير عيسى استمرار دعم الولايات المتحدة للبنان ومؤسساته، فيما شكره رئيس الجمهورية على استمرار الدعم الأمريكي من أجل تحقيق الاستقرار في لبنان. كما زار سفير عيسى رئيس الحكومة نواف سلام وتناول البحث ملف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتثبيت الهدنة. وكان الرئيس جوزيف عون قال أمس بمناسبة عيد العمال: لقد عملنا بالتعاون مع الحكومة على إطلاق مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار قبل أن تعصف الحرب الأخيرة بالبلاد وتزيد الأمور تعقيدا، ومع ذلك فإن إرادتنا لم ولن تنكسر، ونحن ماضون في بذل كل الجهود الممكنة لإعادة بناء ما تهدم واستعادة الثقة وإيجاد فرص عمل تليق بكرامة اللبنانيين. وأكد التزامه والحكومة بمواصلة العمل على تحسين أوضاع العمال من خلال دعم مترتباتهم وتعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتكافئ جهودهم. من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام مواصلة العمل لاستعادة كل شبر من أرضنا المحتلة واستكمال مسيرة الإصلاح والنهوض بالاقتصاد بما يتيح فرص عمل جديدة ويعيد الاستقرار ويضع البلاد على مسار التعافي الحقيقي. إلى ذلك، قالت أوساط عينتين في اتصال مع الأنباء الإلكترونية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن عن إيقاف محركاته احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، رافضا فكرة المفاوضات المباشرة تحت النار. ونقلت عنه قوله أن الهدنة المزعومة أتاحت للعدو الإسرائيلي التمادي في عدوانه وارتكاب المجازر على نحو غير مسبوق. في موقف المقاومة، قالت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان بعد اجتماع أمس أن مسار التفاوض المباشر مع العدو الذي ذهبت إليه السلطة مرفوض ومدان ويشكل انحرافا عن الثوابت الوطنية ومساسا بالسيادة ويناقض الوفاق الوطني واتفاق الطائف ويجافي منطق تحقيق المكاسب واستعادة الحقوق الوطنية، مشددة على أن أي مخرجات أو نتائج تحصل لسنا معنيين بها على الإطلاق. ماليا، قال وزير المال ياسين جابر في حديث تلفزيوني أن صندوق النقد ينتظرنا، وعندما نكون جاهزين عبر أقرار القوانين المطلوبة وفي ظل ما تسمح به الظروف الحالية يمكننا المضي قدما في التعاون معه. وأضاف يقول: الصندوق متمسك بمعايير دولية محددة وعلى لبنان التوافق مع هذه المعايير. مطلبيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أنها في صدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الإضراب في الأسبوع المقبل حتى تكون الخطوة المقبلة مدعومة ومؤيدة من غالبية العاملين في الإدارة العامة. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض عصام خالد فينو بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف لإجراء عملية قلب. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-689-943. إذن المريض عصام خالد فينو بمستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف لإجراء عملية قلب. للتواصل 03-689-943. لبوا ولكم جزيل الشكر. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن ينبغي أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد. وأوضح ترامب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين. في الغضون بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع جهات أوروبية تطورات المنطقة ومفاوضات وقف الحرب فيها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن عراقجي أطلع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اتصال هاتفي على آخر مواقف ومبادرات إيران الرامية إلى إنهاء الحرب المضروبة من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران وإرساء السلام في المنطقة. كما أجرى عراقجي اتصالا مماثلا بنظيره الفرنسي جانويل بارو، بحث الوزيران خلاله مقترحات طهران وتحركاتها الرامية إلى إنهاء الحرب. وتأتي هذه الاتصالات بالتزامن مع تسليم إيران مقترحها المعدل لإنهاء الحرب إلى باكستان التي ناقلته بدورها إلى الولايات المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن طهران أرسلت نص مسودة نهائية للمفاوضات إلى باكستان التي تقوم بدور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة. وكانت إيران سلمت باكستان الأسبوع الماضي عرضا يتضمن شروطها لإنهاء الحرب بهدف نقله إلى الولايات المتحدة. في المقابل نقلت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤولين باكستانيين أنهم نقلوا إلى واشنطن ردا إيرانيا معدلا على الشروط الأمريكية الأخيرة لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أنهم متفائلون بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون أقرب مما كان قبل تقديم إيران ردها الجديد. من جهة أخرى، أعلنت قيادة بحرية حرس ثورة في إيران أنه تم تحديد معادلات وقواعد الإدارة الجديدة لمنطقة الخليج، وذلك وفقا لأوامر قائد الثورة والجمهورية الإيرانية. وأكدت قيادة البحرية أنه من خلال السيطرة على الشريط الساحل الإيراني سيتم العمل على جعل منطقة الخليج مصدر رزق واقتدار للشعب الإيراني ومصدرا للأمن والازدهار لعموم المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات والشاحنات التي مصدرها الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، متهما التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق، وسترفع الرسوم إلى 25%. كشفت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية وسعت من احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر بحسب وكالة وفا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن ديجاريك أن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ابتداء من الظهر وتتكثف الغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح نشطة تشتد أحيانا فتلامس 60 كيلومتر في الساعة، كما تتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن 2000 متر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 26، فوق الجبال من 9 إلى 21، أما في الداخل من 9 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: الو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمه، خبز، دجاج، خضره، فواكه.
4: لحظه، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
1: سله الخير منكم للمحتاجين.

0: من حياة الصالحين حكايات طيبة لمجموعة كبيرة من الصالحين من الأمة المحمدية، نستخلص منها المواقف الجميلة المعبرة. من حياة الصالحين دعانا حبنا لكم إلى أن نستنطر أثر الرحمة على قلوبكم بذكر أولياء الله تعالى، حيث بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج من حياة الصالحين، لنجول معا مستمتعين وآخذين عبرا كثيرة من قصص الصالحين. واليوم نبقى مع سيدنا عبد الله بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، هو أول شهيد أظلته الملائكة يوم أحد، حيث خضب دمه المضمخ بالعبير أرض المعركة قبل أن يغادر الرماة الخمسون مكانهم يوم أحد ويبتلى المسلمون بما حدث. كانت المعركة ساعتها تدور لصالح المسلمين، وكان المشركون بقيادة أبي سفيان يتقهقرون فزعا ورعبا من صولات المسلمين، ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع أن المسلمين سيواجهون امتحانا عسيرا بعد ساعة، ولكن الله جل شأنه علم المسلمين أن مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى التهلكة، فقد حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه الرماة الذين صفهم في فجوة بالجبل من أن يتركوا مكانهم مهما يكن من أمر، ولكن بريق المغانم خطف أبصارهم فما كادوا يرون المشركين يتراجعون ويتركون أسلحتهم وأمتعتهم حتى نسوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا إلى أرض المعركة. وهنا حاقت بهم هم الهزيمة وسقط منهم عشرات الشهداء. وقد شرف الله سيدنا عبد الله بن عمرو الأنصاري بالشهادة في أول جولة بأرض المعركة، فكان أول شهيد تجري دماؤه ذكية كرائحة المسك، وراحت تنتاشه سيوف المشركين في حنق وغيظ وموجدة، إذ مثلوا بجثته أبشع تمثيل وقطعوا أجزاء من جسده ليرووا ظمأ أحقادهم ويشفوا غليل نفوسهم وينفسوا عن جوانحهم المتأججة بالحفيظة وصدورهم الملتهبة بالغيظ. وجيء بعبد الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع بين يديه جثة مسجاتا حتى لا يراها أهله على هذه الصورة الشائهة، وحاول ابنه جابر أن يكشف عن وجهه، فنهاه بعض الواقفين بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. وصاحت فاطمة ابنة عبد الله وأبتاه، فنظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لها: لا تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. ويحكي جابر قصة استشهاد أبيه فيقول: قتل أبي يوم أحد وجدع أنفه وقطعت أذناه، فقمت إليه فحيل بيني وبينه، ثم أتي به إلى قبره فدفن هو وعمر بن الجموح في قبر واحد، وبعد ستة أشهر حفرت له قبرا ونقلته إليه، فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات من لحيته كانت قد مستها الأرض، هذا الشهيد العظيم كان أحد النقباء الاثني عشر الذين قدموا من المدينة والتقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام عند العقبة، فكان من الذين أنار الله قلوبهم بالإسلام في طلائعه الأولى، فذاق حلاوة الإيمان واطمأن قلبه بذكر الله، واستشرف عقله أسرار التأمل في عظمة هذا الدين وسمو مبادئه ورفعة تعاليمه. كان سيدنا عبد الله بن عمرو من الذين تفتحت قلوبهم للدين الحنيف وهو يرسل أضواءه الأولى على الجزيرة العربية فيقشع عنها الظلمات ويطهرها من دنس الجاهلية ويفجر فيها ينبوعا من الهداية يغسل به صدأ العقول وما ران على القلوب من أوزار الوثنية والشرك، ويأتي يوم التقى فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بجابر بن عبد الله فوجده مكتئبا كاسف البال تظلل وجهه أحزان عميقة، فأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولما سمع جابر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله أحيا أباه وكلمه وطلب إليه أن يتمنى أي شيء فإذا بأمنية أبيه أن يعود إلى الدنيا ويقتل مرة أخرى في سبيل الله، هنا هبت نفحات عاطرة من السكينة على نفس جابر، وعرف أن مكانة أبيه عند الله لا تعادلها إلا مكانة الصديقين والأبرار الذين أعد الله لهم من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعندئذ تذكر جابر حين رأى فاطمة تبكي أباها عبد الله قول الرسول لها: لا تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، فقد كانت لحظة استشهاده لحظة رائعة حفته فيها الملائكة وغمرته الرحمة واستقبلته الجنان كأروع ما يكون استقبال الشهداء. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج من حياة الصالحين، ندعوكم لمتابعتنا في الحلقة القادمة منه، فترقبونا.
0: من حياة الصالحين حكايات طيبة لمجموعة كبيرة من الصالحين من الأمة المحمدية، نستخلص منها المواقف الجميلة المعبرة. من حياة الصالحين دعانا حبنا لكم إلى أن نستمطر أثر الرحمة على قلوبكم بذكر أولياء الله تعالى، حيث بذكرهم تتنزل الرحمات والبركات.

حين تتسارع الخطى وتتعالى الأصوات يبقى الصوت الذي يترك الأثر في القلوب. إنها إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: إذاعة نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، سياسية اجتماعية ثقافية، يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا. هي منبر الحرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. تبث إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر شبكة من الترددات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتصل إلى كل بيت في بيروت وجبل لبنان على تردداي 91.1 و91.3 FM، في الشمال على تردداي 91.3 و91.5 FM، في الجنوب على تردداي 91.5 و91.3 FM، في البقاع الأوسط والغربي على تردداي 91.1 91.3 FM، في بعلبك الهرمل على تردد 91.3 FM، وهكذا يمتد صوت إذاعة نداء المعرفة من العاصمة إلى الجبال والسهول، ومن الساحل إلى الداخل، بتغطية قوية وإشارة واضحة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح صوت إذاعة نداء المعرفة أقرب إليكم وبين أيديكم في أي وقت ومن أي مكان في الدنيا. إنه تطبيق نداء FM. تطبيق نداء FM تجربة رقمية متكاملة تدمج بين البث المباشر والمحتوى المعرفي. بث مباشر لصوت الإذاعة بجودة عالية، بث مباشر للقرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب كاملا، أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع، بث مباشر للفيديوهات لايف فيديو ستريم، بوصلة جديدة، كتابة محاضرات متنوعة، أوراد وأدعية مختارة، كتب، عداد إلكتروني. كما يضم قسم آب مور الذي فيه روابط مواقع الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قسم معلومات عنا، لتقييم التطبيق ريت أس، لمشاركة التطبيق شير أس، للتواصل المباشر كونتاكت أس. إنها تجربة متكاملة بين يديك في أي وقت ومن أي مكان، والأرقام تتحدث بثقة. عشرات الآلاف من المستخدمين النشطين حول العالم. انتشار التطبيق في أكثر من 130 دولة عبر القارات الخمس. تقييم مرتفع على متاجر التطبيقات يعكس قلقين. ومعدل استماع يتجاوز 1115 ساعة من المحتوى الهام. إذاعة صوت عبر ردود ويجمع القلوب، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: نداء المعرفة، مجوهرات الريانة، تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية

0: الغزاوي الطابق السفلي 01 31 22 30 03 740 711 70 75 50 73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
3: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01 666 311، الطريق الجديد 01 300 370، شويفات 05 807 107.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 7601، 00961 3313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارات وقصف ونسف للعديد من المناطق الجنوبية. تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض. غارات إسرائيلية استهدفت بلدات ميفدون وشوكين وكفرة وياطر وسماعية وشعيتية وصديقين وسقوط إصابات. إنذار إسرائيلي إلى 9 قرى جنوبية بالأخلاء ورشاشات ثقيلة تستهدف رامية والقوزح وقصف مدفعي لثرون. المقاومة في لبنان استهدفنا تجمعات معادية في محيط مجمع موسى عباس في بنت جبال وقرب مدرسة حولة وفي عتشيت القصير. وصول طائرات مساعدات إنسانية فرنسية إلى لبنان الاثنين. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي يبحث في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تطورات المنطقة. مسؤول عسكري إيراني تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. الخروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، استشهاد مسعف وإصابات باستهداف إسرائيلي شمال القطاع. أخيرا، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا

إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له: رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: شو عم بسمع سماعيات؟ يا لطيف الله يعفو عنا.
1: شغلت لي بالي يا نبيل.
0: عم بقول لك شي بكهرب البدن.
1: يلي هو
0: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
1: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
0: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
1: اكيد، لانه الاولاد مسؤوليه الاهل، وما لهم حجه الاهل انه مشغولين بتامين لقمه الاكل واجار البيت وقسوطة المدارس.
0: اي كل اب وام بدها تكون عيونهم 10/10 على اولادهم، يتابعوهم، يسالوهم، يرافقوهم، يصادقوهم، يتحننوا عليهم، لك يشوفوا شو مشاكلهم ليحلوها، ويكونوا معهم بالفرح والطرح، مش قصه اكل وبس.
1: صح، لانه غول الحرام فاتح تمه من مخدرات لسكر لسرقه لعصابات الضياع والمجون.
0: واهم شيء الخوف من الله، يربوا اولادهم على تقوى الله، يحضروهم مجالس العلم لتتفقه نفوسهم، ولا يعرفوا أهمية بر الوالدين والعقوبة الشديدة ليلي بيعقهم.
1: فبدو ينتبه الأب والأم ويعطوا أولادهم وقت ويقعدوا معهم بالبيت
0: قبل ما يوقع الفاس بالرأس. وما تنفع كلمة يا ريت.
1: صدقت يا صاحبي.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان، تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: Zona non voceva, voceva. Zona non voceva.
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن هجرت.

المدينة المنورة أن يقصد ناحية قباء، وهي قرية لطيفة على بعد 3 أميال من المدينة تقريبا، أي مسافة نصف ساعة مشيا من المسجد النبوي، فيسن زيارة مسجدها، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله من الهجرة مع أبي بكر إلى قباء. وجاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله بن عمر يفعله. ويستحب للزائر أن يقصد قباء متطهرا قاصدا التقرب إلى الله بزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي. ومسجد قباء هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. رزقنا الله وإياكم زيارة مسجد قباء. آمين.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفاكنة الحلو، 01 70 14 10، الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01 70 70 40.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01 301 314، أو واتساب 03 38 77 77. باور جروب، دايما حدك.
3: إنها إذاعة نداء المعرفة.
4: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
5: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدفت غارة معادية بلدة مجد الزون في قضاء سور، كما يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق غرى الزهراني. إلى ذلك أدت الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية المعادية منتصف ليل الخميس الجمعة على بلدة شوكين إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر بينهم رئيس بلدية شوكين، ودمرت الغارة عددا من المباني السكنية وألحقت أضرارا هائلة بحي سكني كامل. وتعرضت بلدتا زوتر الشرقية والغربية ومجرى نهر بين زوتر ودير سريان لسلسلة غارات جوية عنيفة ليلا، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة فجرا على حي القلعة في بلدة حاروف. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق أمس عدة صواريخ على جنود إسرائيليين في الجنوب دون التسبب بخسائر، وأضاف: فككنا أمس أكثر من 50 موقعا للحزب في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة أنه من الملح إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل مع نهاية العام، مشيرا إلى أن بكين التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أيار تتابع بقلق تطورات الوضع في لبنان. في الملف الإيراني، قال مسؤول عسكري إيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. أفادت وكالة بلومبرغ عن بيانات بأن ناقلة غاز عملاقة مرتبطة بالهند ترفع علم جزر مارشال تحاول عبور مضيق هرمز. في الخبر الأخير في هذا الموجز، نقلت وكالة رويترز عن شركة سبيريت إيرلاين إعلانها أنها ستخرج من السوق بعد 34 عاماً من التشغيل وإلغاء جميع الرحلات. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا من

آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة، ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتسب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق، فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، سخافة فهمه عقله، قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: عمر بن عبد العزيز.
1: مستمعين الكرام، من المهم الإشارة إلى أن سياسة عمر بن عبد العزيز الراشدة ساهمت في إغناء عدد كبير من المسلمين وزيادة ثرواتهم في المجال التجاري والزراعي وغيرها، وساهمت في سريان التدين وحب الآخرة في نفوس الناس، ورغبوا في الإكثار من فعل الخيرات ابتغاء مرضات الله تعالى والرغبة فيما عند الله، فكثر الإنفاق في سبيل الله لمساعدة الفقراء والمساكين والأرامل وبناء المرافق العامة وحفر الآبار وتشييد المساجد وغير ذلك، وهذا يخفف الأعباء المالية على بيت مال المسلمين في العاصمة وأقاليمها الواسعة.

وفي مجال التعليم والتثقيف أنشأ سيدنا عمر مجالس التعليم الدائمة في المساجد، وكلف من يقوم بالتفقيه والتعليم المتنقل في البداية، كما كلف أناسا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأقام دور الإفتاء إذ جعل الفتيا في مصر إلى 3 فقهاء، بالإضافة إلى ما سبق فقد كان هناك ولايات أخرى مثل ولاية الصلاة وولاية الحج وتيسير أموره والبريد وغير ذلك مما لم يسعفنا المقام بالإحاطة والتفصيل له. وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل في دولته، فقد كان رحمه الله رجل دولة من الطراز الأول. هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأحيان يعطي الولاة صلاحية تعيين وزرائهم وتشكيل مجالس شوراهم، ولهم حق الإشراف على جيش الولاية والحفاظ على الأمن الداخلي في الولاية والنفقات المطلوبة لكل ولاية معرفة والمتابعة. ومن ناحية مهمة أخرى مارس سيدنا عمر بن عبد العزيز المرونة في التفاهم والحوار والفكر وتنفيذ الأوامر والتقيد بها. ومن تلك الشواهد ما رواه ميمون بن مهران أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال لأبيه الخليفة الأشج: يا أبت، ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك. فقال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على هذا الأمر. يا بني، لو تأهب الناس بالذي تقول لم آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها لم أجد بدا من السيف، ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف. يا بني، إنما أروض الناس أي أقودهم رياضة الصعب، فإن يطل بي عمر فإني أرجو أن ينفذ الله مشيئتي، وإن تغدو علي مذية فقد علم الله الذي أريد. وفي رواية أخرى لهذه الواقعة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لولده عبد الملك رحمه الله: لا تعجل يا بني، فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه وتكون فتنة. وقال رضي الله عنه يوما: ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق حتى بسطت لهم من الدنيا شيئا. فقد أبدى بهذا الإعلان منذ توليه الخلافة أن تحقيق الأهداف يتطلب شيئا من المرونة والتغاضي بدون تفريط ولا إفراط، فليس الأمر كما يرى ولده بأن لا مانع لديه من أن تغلي بهم القدور في سبيل تحقيق العدل بصرف النظر عن أي اعتبار آخر.

وقد كان الحوار الهادئ ومقارعة الحجة بالحجة أسلوبه في حواره ومناظراته، فقد حدث أن دخل على عمر أناس من الحرورية وهم جماعة من الخوارج، والحرورية نسبة إلى قرية حروراء في العراق التي تبعد عن الكوفة نحوا من ميلين، وقد نزل فيها الخوارج سنة 37 للهجرة بعد عودتهم من موقعة صفين، فكان أول اجتماع لهم فيها فنسبوا إليها. والخوارج هم الذين خرجوا على الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب بعد قبوله رضي الله عنه للتحكيم فيما اختلف فيه هو ومعاوية بعد معركة صفين، ثم تشعبوا بعد ذلك إلى فرق متعددة، منهم الحرورية والأزارقة، نسبوا إلى نافع ابن الأزرق، والنجدات الذين ينسبون إلى نجدة الخارجي، والصفرية الذين نسبوا إلى عبد الله بن صفار. فذاكر هؤلاء الحروريون سيدنا عمر بن عبد العزيز شيئا، فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم، فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى تراجعوا وأخذ عليهم العهود، ورضوا منه أن يعطيهم مالا ويكسوهم ما بقي، فخرجوا على ذلك. فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه فقال: يا فلان، إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك دون الكي فلا تكوينه أبدا. وأبدى مرونة في كافة أساليب التعامل معهم.

0: فذكر ذلك لعمر فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث. فلم يتخذ موقفا محددا تجاه العالمين رغم اختلاف موقفهما تجاه قبول الأجر على تعليم الناس، فأيد أخذ الأجر على التعليم وأنه لا بأس فيه، ثم دعا الله أن يكثر من أمثال الحارث، فاتضحت مرونته في تأييد الموقفين في آن واحد رغم اختلافهما. ويأتي ذلك في إطار ما عبر عنه عن قناعته التامة أن مبدأ المرونة مطلوب. ولقد اهتم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بنشر الفضائل ومحاربة الرذائل، وتحركت معه مدرسة الوعظ والإرشاد والتزكية والتربية، والتي كان من روادها الحسن البصري وأيوب السختياني ومالك بن دينار وغيرهم. وقد حققت هذه المدرسة نتائج باهرة في نشر الفضائل وانزواء الرذائل. وكما ذكرنا سابقا، فقد حدث في عهد سيدنا عمر تجديد كبير في توجه الأمة والمجتمع الإسلامي والتطور في الأذواق والأخلاق والميول والرغبات في هذه المدة القصيرة. فقد حدث الطبري في تاريخه أنه كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع، وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع. فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بعضهم بعضا عن التزويج والجواري. فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم ومتى ختمت؟ وما تصوم من الشهر؟ وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه. ملتقانا يتجدد بعون الله وفضله في الحلقة المقبلة، فتابعونا وإلى اللقاء.
1: وإذا سألوك عن العدل قل لهم:

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا سامي، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم من التخت.
1: طيب وكيف عم بتصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم من التخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: إلا شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنزبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأنه الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله
1: الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
4: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
3: مجوهرات قمر، قمر جولري،
4: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
5: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
6: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
3: النداء الأخير للمسافرين.
7: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
8: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
9: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
8: نويري 01-66-85-85،
9: طريق الجديدة 01-300-370،
8: شويفات 05-810-850.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في منطقتي جنوب الليطاني وشماله، ويبدو أن السباق بين الدبلوماسية والحرب تحكمه شراسة الحرب المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي حتى اليوم، وتصميمه على تدمير المدن والقرى التي يحتلها باستخدامه المتفجرات الأكثر فتكا، فيما تقابله المقاومة في لبنان بإطلاق المسيرات. إذن يستمر العدو بالتصعيد وتحويل الجنوب إلى أرض محروقة، حيث نفذت مسيرة معادية غارة مستهدفة محيط فرن السعادة قرب دوار القدس في مدينة النبطية، وتعرضت بلدة الشعيتية وبلدة صدقين وبلدة اسماعية في قضاء صور لغارات عنيفة، ونفذ العدو غارة معادية بين كفرة وياطر في قضاء بنت جبال، وتعرضت بلدة عبة الجنوبية لأربع غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية المعادية، وكانت غارة جوية معادية استهدفت منزلا فجر اليوم في بلدة الويزي في منطقة إقليم التفاح، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. ومشط الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أطراف بيوت السياد والمنصوري، هذا ويستمر طيران الحرب المعادي بالتحليق، حيث نفذ غارات وهمية فوق قرى صور، وشنت الطائرات المعادية غارة على حي سكني في برعشيت في قضاء بنت جبال، تزامنا مع قصف مدفعي معاد لبلدة المنصوري وأطرافها. كما يقوم العدو الإسرائيلي بعملية تفجير في بلدة العديس قضاء مرجعيون. إلى ذلك هدد جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم 9 قرى في قضاء النبطي بأهمية الإخلاء فورا. وقد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما فيها النبطية. إلى ذلك عملت فرق الدفاع المدني تابع لكشافة الرسالة والهيئة الصحية على فتح الطرق وإزالة الردميات ومخلفات الدمار من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدتي قلوي وبرج قلوي. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في عدة بيانات إطلاقها مجموعات من المسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو في المناطق الجنوبية المحتلة، ملحقة إصابات مباشرة بالآليات وإيقاع قتلى من جنود العدو. وأعلنت المقاومة في بيان أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ اعتراضي من الجليل الأعلى باتجاه هدف رصد في الأجواء اللبنانية. في إطار المفاوضات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحديد مدة 2 أسبوع لعقد أولى جولات التفاوض المباشر بين لبنان والجانب الإسرائيلي من دون الخوض في تفاصيل المكان أو الزمان بالضبط. وقد ترافق إعلان ترامب مع بيان أصدرته السفارة الأمريكية في بيروت رأت فيه أن زمن التردد قد ولى، وأن اجتماعا مباشرا بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتيسير من الرئيس ترامب سيتيح للبنان فرصة الحصول على ضمانات ملموسة بشأن السيادة الكاملة والسلامة الإقليمية وتأمين الحدود والدعم الإنساني وإعادة الإعمار واستعادة سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على كل شبر من أراضيها بضمانة من الولايات المتحدة. في المواقف قال وزير الإعلام بول مرقس ندعو إلى نبذ خطاب الكراهية والتعبير السياسي الكامل مع الحفاظ على كرامة الآخرين، وأضاف عبروا عن رأيكم السياسي بحرية ولكن باحترام. في إطار المساعدات أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عن وصول طائرة مساعدات إنسانية فرنسية إلى لبنان مقدمة من الوزارة في إطار دعم فرنسا للسلطات اللبنانية، وتضامنا مع الشعب اللبناني عند الساعة 11:30 من يوم الاثنين في الرابع من الجاري في مطار رفيق الحريري الدولي. وتشمل هذه المساعدات الإنسانية 28 طنا من الأدوية والمنتجات الصحية لصالح وزارة الصحة العامة. ماليا قال وزير المال ياسين جابر في حديث تلفزيوني أن صندوق النقد ينتظرنا، وعندما نكون جاهزين عبر أقرار القوانين المطلوبة وفي ظل ما تسمح به الظروف الحالية يمكننا المضي قدما في التعاون معه. وأضاف الصندوق متمسك بمعايير دولية محددة وعلى لبنان التوافق مع هذه المعايير. مطلبيا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة أنها في صدد إجراء مشاورات كثيفة لتحديد أيام الأضراب في الأسبوع المقبل حتى تكون الخطوة المقبلة مدعومة ومؤيدة من غالبية العاملين في الإدارة العامة.
معيشيا توجه مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر في بيان إلى بلديات بعلبك الهرمل بدق ناقوس الخطر، منبها من تفاقم مشكلة الكلاب الشاردة في ظل الشح في اللقاحات. المشروع مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: أرحب بكم من جديد في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات، مشددا على أن أي اتفاق تبرمه واشنطن ينبغي أن يكون سيئا لطهران. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن إيران لم تقدم حتى الآن اتفاقا كالذي تصر واشنطن على الحصول عليه. في المقابل قالت وكالة إيرنا إن إيران أرسلت إلى الوسطاء الباكستانيين أحدث مقترح للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال مصدر برئاسة الوزارة الباكستانية إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. بدورها نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة محمد جعفر أسدي قوله إن تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات بوساطة باكستان. في الغضون قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية الباكستاني تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي وناقش الجانبان تطورات الوضع الأقليمي وتبادلا وجهات النظر حول تداعياته الاقتصادية الأوسع. وأكد وزير الخارجية الباكستاني مواصلة الجهود لتعزيز الحوار البناء والدبلوماسية الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها وفق بيان للخارجية الباكستانية. أفادت وكالة أنباء فارس أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا لإيرانيين بتهمة التجسس للموساد الإسرائيلي. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن التهم شملت جمع معلومات استخباراتية بالقرب من موقع نطنز النووي. في الأراضي المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين بعد أن داهمت فجر اليوم عدة قرى ومناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دهيشة وبلدتي تقوع والخضر جنوب الشرق بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهة مع شبان فلسطينيين عند مدخل المخيم وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. في سياق آخر، أصيب 31 ناشطا في إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط أثناء توجهه إلى قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار المضروب عليه. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ابتداء من الظهر وتتكثف الغيوم مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتلامس 60 كيلومتر في الساعة، كما تتساقط بعض الثلوج خلال الليل على المرتفعات التي تعلو عن 2000 متر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 26 فوق الجبال، من 9 إلى 21، أما في الداخل من 9 إلى 27 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: تطبيق إذاعة نداء المعرفة بيرافقكم من الصبح لوقت النوم. بفيقك على أذان الفجر وبعد الصلاة بتبلش بأوراد الصباح الموجودة بالتطبيق بالصوت والنص المكتوب.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: والصبحية مع فنجان القهوة وبرامج إذاعة نداء المعرفة.
2: يوم ليوم برنامج عالصبحية.
0: ولا تعرف شو عم بيصير حولك سمع على أخبارنا.
2: اسمع آخر الأخبار شو اللي جرى واللي صار.
0: ولا تشغل وقتك بالبريك بالنافع والمفيد جهز نيلك عباد وأوراد وأذكار وبيطلع صوت المؤذن بيذكرك إنه دخل وقت الصلاة. وفيك تختار صوت المؤذن اللي بدك اياه وبوصله مجربه معتمده تستعملها وين ما كنت.
1: الله اكبر.
0: وما اجمل سماع قراءات القران الكريم على القناه الخاصه. ومثل ما بلشت نهارك معنا بالخير كمان رح تختمه مع العديد من المحاضرات الدينية وقراءة كتب مفيدة موجودة على التطبيق.
3: الحمد لله الذي فضل سيدنا محمد.
4: كانت السيدة نفيسة مشهورة بالصلاح والزهد.
5: أن الطريقة الرفاعية من داوم عليها له لطف خاص.
6: يوم عرفة هو أفضل أيام السنة.
0: وجديد تطبيق نداء المعرفة صار فيكن تسمعوا المدايح اللي بدكن إياها وتعملوا البلايليست الخاص فيكن لا تسمعوها بلا انترنت.
7: طيبي أنا كريم في حبكم يا هيب تمضي السنين.
8: نداء المعرفة مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85.
5: طريق الجديدة 01-300-370.
4: شويفات 05-810-850.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، خروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض، وإنذار إسرائيلي إلى 9 قرى جنوبية بالإخلاء. المقاومة في لبنان في عدة بيانات، إطلاق مجموعات من المسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو في المناطق الجنوبية المحتلة. وصول طائرة مساعدات إنسانية فرنسية إلى لبنان الاثنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبحث في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تطورات المنطقة. مسؤول عسكري إيراني، تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. خارجية الباكستانية، وزير الخارجية أكد لنظيره الكويتي استمرار الجهود الدبلوماسية الداعمة للسلام بالمنطقة. خارجية الأردنية، وزير الخارجية الأردني بحث مع نظيره الأمريكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية. أخيراً، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. رواه البخاري ومسلم. أفيق أيها الناس، احذروا أيها المسلمون، خطر كبير وفساد عظيم. وبعد أن اطلعنا على كتاب عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، الذي طبع في بيروت ويقولون فيه كلاما كفريا والعياذ بالله تعالى، ورأينا فيه ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه النفوس وتأباه الطباع السليمة، في الصحيفة 100 تحت عنوان ما هو شكل الله، ونص عبارته: لا نعرف لله شكلا، وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي. ويذكر بعد هذه الكلمات والعياذ بالله أن لله شكلا، ولكن البشر لا يعرفون هذا. وقياما منا بالواجب الشرعي وعملا بالقرآن والحديث، ها نحن نرد وننكر هذا الكفر الصريح ونحذر الناس منه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويقول الله تعالى في ذم الكفار الذين يشبهون الله بخلقه: وجعلوا له من عباده جزءا. ويقول جل ثناؤه أيضا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه. ويقول في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. والمعلوم لكل عاقل أن الشكل من صفات المخلوقين التي تنزه الله عن الاتصاف بها، بدليل ما ذكرناه من النصوص القرآنية والحديثية. وقد نقل الإجماع على نفي الشكل عن الله تعالى الإمام أبو منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق، وذلك بعد أن ذكر عقائد الفرق الضالة المنحرفة ورد عليها، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. ثم يقول في نفس الكتاب: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ويقول الإمام عمر بن محمد النسفي في العقيدة النسفية ما نصه: لا يوصف بالماهية، أي بالهيئة والشكل، ولا بالكيفية. وقال الإمام محمد الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن المعتمد في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين الجزء الثاني ما نصه. أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد في الأدلة القطعية التي تواترت على أنه تبارك وتعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد، لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في المحكمات إذ يقول سبحانه: ليس كمثله شيء ولا يغرنك أيها المطالع ما موه به هذا المؤلف بهذا اللفظ البشع بأنه قال: ما هو شكل الله. وقد سمعت نصوص العلماء في تنزيه الله عن الشكل، وقد قال أيضا الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتابه الإعلام الجزء الأول عن الله: لا يتوجه عليه متى ولا أين ولا لما ولا كيف، فلا يقال متى وجد ولا أين وجد ولا كيف هو. وهاك نص الإمام الأكبر أبو المظفر الإسفرايني رضي الله عنه في كتابه التبصير في الدين: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في مكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجسم والجثة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات، كلها لا تجوز عليه تعالى، جميعها يوجب الحد والنهاية. ويتابع قائلا: وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ تعالى، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ويقول الإمام الإسفرايني أيضا: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. انتهى من كتابه التبصير في الدين. ويقول الإمام المدقق البحر العلام ابن الجوزي في كتابه المدهش ما نصه: وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف، والكيف في حقه محال أن تتخيله الأوهام وكيف تحده العقول. ويقول في نفس الكتاب: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. فبعد هذه النقول الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات والجواهر الغاليات، أقوال الأئمة المهديين وكبار المجتهدين، وبعض نصوص الآيات القرآنية المحكمة، كيف يتجرأ عاقل ومن يدعي العلم والإرشاد والعمل الإسلامي على أن يسطر في كتابه هذا الكفر الفظيع؟ وقد روى البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي مستحيل على الله أن يكون له كيفية. وهل تكون الكيفية بلا طول وعرض وعمق وتركيب وأعضاء وأبعاض وأركان وأدوات وجوارح وصورة وشكل؟ وما هو الشكل إلا هذه المعاني والصفات الحادثة المخلوقة التي هي بخلق الله تعالى؟ وقد قال الإمام السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالحذر الحذر أيها الناس من الكفر بأنواعه، ومن تشبيه الله تعالى بخلقه، ومن مطالعة هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي حشي فيها الفساد ونشرت في البلاد وضل بسببها كثير من العباد، فأوقعوا أنفسهم في الهلاك وإن ماتوا معتقدين التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحيز والشكل والمكان، فإنهم بذلك يكونون وقودا للنار إلى أبد الآباد، وحطب جهنم فيها خالدين. وهذا من جملة التحذير الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة المحمدية. وليس هذا التحذير الواجب من تفرقة الصف الإسلامي، بل بنصح أهل الضلال والتحذير من أهل الكفر والفساد نحافظ على وحدة الصف الإسلامي. يقول الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ومناصرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711، 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
2: باور جروب، دايما حدك.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم، يجرها 70,000 من الملائكة،

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رغم تمديد الهدنة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية متواصلة. غارات العدو الإسرائيلي المكثفة والقصف المتواصل في الجنوب يسقط شهداء ويدمر أحياء سكنية. تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض، وأنذار إسرائيلي إلى 9 قرى جنوبية بالإخلاء. المقاومة في لبنان في عدة بيانات: إطلاق مجموعات من المسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو في المناطق الجنوبية المحتلة. وصول طائرة مساعدات إنسانية فرنسية إلى لبنان الاثنين. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبحث في اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تطورات المنطقة. مسؤول عسكري إيراني: تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد. خارجية الباكستانية: وزير الخارجية أكد لنظيره الكويتي استمرار جهود الدبلوماسية الداعمة للسلام بالمنطقة. خارجية الأردنية: وزير الخارجية الأردني بحث مع نظيره الأمريكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال 48 ساعة الماضية. أخيراً، الطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إخوة الإيمان، إن سيدنا لقمان عليه السلام رجل حكيم أعطاه الله الحكمة، قيل كان نبيا وقيل كان رجلا وليا صالحا، وهذا هو القول الراجح، فقد وعظ ولده مستفتحا نصحه له بالابتعاد عن الشرك، محذرا منه واصفا له بأنه ظلم عظيم. وهذا دأب الأنبياء والصالحين، لأن الأمر بالتوحيد والإيمان والتحذير من الكفر والشرك هو أهم ما يؤمر به العبد على الإطلاق. وبعد أن حذر لقمان ولده من الشرك، أخذ يعلمه قائلا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فأفهمه بهذا أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما، حتى لو كانت مثقال ذرة لا تعجز الله، فالله تعالى يأتي بها ولو كانت في أبعد مجاهل الكون. انظروا أيها الإخوة، حذر لقمان ولده من الشرك ثم أعطاه درسا في التوحيد. وهذا يذكرنا بحديث جندب بن عبد الله، حيث قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة، وهو الغلام إذا اشتد وقوي، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فأمر الإيمان مقدم على سائر الأعمال، لأنه لا يقبل عمل من عامل ما لم يكن مؤمنا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي بأعرابي في بعض شعاب مكة، فيقول له: هل لك في خير؟ فيقول الأعرابي: وما ذاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ولك الجنة. فقال الأعرابي: هل من شاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الشجرة. وأشار بإصبعه إلى شجرة في آخر الوادي، فجاءت تشق الأرض شقا حتى وصلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. 3 مرات، ثم أشار لها النبي، فعادت إلى مكانها. عند ذلك نطق الأعرابي بالشهادتين، دخل في الإسلام وقبل رأس النبي وقدميه، وعاد إلى قومه يدعوهم للإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمه التوحيد قبل أي عمل آخر، لأنه الأصل الذي لا بد منه لصحة الأعمال. ثم شرع لقمان في تلقين ولده الفروع بعد أن لقنه الأصل، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمر ولده بأهم الفرائض بعد الإيمان، وهي الصلاة، التي كانت فرضا في كل الأمم السابقة، ثم وعظه بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما ركنان مهمان يقوم عليهما المجتمع الصالح، وذلك بأن يأمر بالفرائض والواجبات وأولاها الإيمان، وينهى عن المنكرات وأخطرها الكفر بأنواعه والعياذ بالله، ثم أرشده إلى الصبر، فالصبر بأنواعه ضياء كما جاء في الحديث، فالإيمان لا بد له من الصبر للثبات عليه، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الصبر لما قد يلحقه من أذى، وكذلك سائر العبادات. بعد ذلك راح سيدنا لقمان يعلم ولده مكارم الأخلاق فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض عنهم تكبرا عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متكبرا، فإن من تواضع لله رفعه، وهو خلق الأنبياء فليكن لنا فيهم أسوة. أخي المسلم، تواضع مع الكبير والصغير، وأحسن معاملة الناس، أصغ لمن يكلمك، واستمع لمن ينصحك، ولا تنظر إلى نفسك بعين التعظيم وإلى غيرك بعين التحقير. وإذا سمعت الحق من فم إنسان فلا ترده لأنه أصغر منك سنا، أو أقل علما، أو أقل مالا، أو أقل جاها، بل خذ به واتبعه واعمل به، وليفرح قلبك بوجود إنسان مسلم ناصح يريد لك الخير ويبذله لك، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفقنا الله تعالى للثبات على دين الإسلام، والعمل بأوامر القرآن، والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الواجبات بلا تقصير، ونجتنب المحرمات بلا تفريط، ونتحلى بالصبر والتواضع وسائر محاسن الأخلاق، إنه كريم لطيف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.

ما بعد الله لما قال لا يصدق مثل شيء أفهم أنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم، منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مرحبا بكم، أهلا ومرحبا. لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى وحمل النسخ لله عز وجل حتى نضبطها وننقلها لغيرنا لله عز وجل مع المراجعة والمذاكرة. وأذكر كذلك بتدوين الفوائد التي تمر معنا وليست مكتوبة في هذا الكتاب المبارك. وصلنا إلى قول الشيخ رضي الله عنه وأرضاه عن الكفر القولي محذرا منه، والعلماء جرت عادتهم أنهم يذكرون الأمثلة على الألفاظ التي يجب اجتنابها كي لا يقع الإنسان في شيء يخرج من الملة. ومن جملة ذلك ما قاله الشيخ: الكفر القولي، وهذا يكون باللسان، كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو ابن الله، يقع الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا. لماذا؟ لأنه كذب قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى ليس له أصل وليس له فرع. وبعض الناس يقولون: أنا مرادي بابن الله المحبوب. يقال لهم في لغة العرب: هذا لا يعني المحبوب، يعني الابن، ليس معناها الحبيب. وكذلك شرعا هذا غير سائغ، يعني هذا شبه الله تعالى بخلقه، لأن الله قال في القرآن الكريم في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه الآية يا أحباب صريحة في عدم قبول مثل هذا التأويل، فلا يلتفت لما يقوله بعض الناس ولا يؤخذ بما يحتج به البعض من حديث متروك وهو أسانيده ضعيفة شديد الضعف، ساقط الإسناد، لا يحتج به لا في العقائد ولا في غيرها، وهو حديث اشتهر على ألسنة بعض الناس، فيه يقولون: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله أو لعياله. فليس صحيحا، شديد الضعف، والعلماء يقولون فيه رواة متروكون، لذلك لا يحتج بهذا الحديث. بعدين العيال يا أحباب ما بتجي معنى الأولاد، إنما معناها من أنت تعول، يعني أنت تنفق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. يعني الإنسان منا يا أحباب لا يستعجل بإطلاق الأحكام شمالا ويمينا. ثانيا، ما كل واحد منا هو المفتي. ثلاثة، المفتي لابد أن يعرف لغة أهل البلد اللي عم يحكوا فيها. فنحن بدنا ننتبه، ما بيجوز تنادي وتطلق لفظ كافر على أخيك المسلم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني وقعت على واحد من اثنين، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا اللفظ الأخير من الحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أنه هناك تكفير بحق وبغير حق. فكما أن تكفير المسلم بغير حق شيء ممنوع والأمر منه محذور ومحظور، لذلك كذلك نقول: أن تنسب إنسانا للإسلام وهو يعتقد أو يصرح بأقوال وأفكار تعارض القرآن، هذا كذلك خطر. فنحن لا إفراط ولا تفريط في هذه المسألة. وهنا بيان العلة في تكفير هذا الإنسان. لماذا يكفر من قال لأخيه يا كافر؟ لأنه سمى الإسلام كفرا. وأيضا يكفر من يقول للمسلم، يعني لمن يعلمه مسلما، يا يهودي، أو أمثالها من العبارات من غير تأويل، يعني أطلق العبارة مريدا معناها الحقيقي.
بنية أنه ليس بمسلم. طيب إن لم يقصد بذلك إلا أنه يشبه الكفار، يعني إذا قال لمسلم يجالس الكفار مثلا، يوادهم يوافقهم في كثير من أمورهم، قال له أنت كافر، قاصدا بذلك أنت تشبه الكفار، أو قال لمسلم يعامل الناس بالربا ويظلمهم بلا شفقة، قال له أنت يهودي. قال الشيخ رحمه الله قصد أنه يشبه اليهود يعني في معاملاته، فلا يكفر عندئذ لتأويله، هذا يعتبر متأولا. وأيضا يا أحبابي انتبهوا، إذا إنسان لجهله كان يظن أن المنتحر كافر، هو المنتحر ليس كافرا، يعني مجرد الانتحار وحده ليس كفرا، هو لجهله ظنه كفرا، فسمع إنسانا انتحر فقال هذا كفر، فهذا المنتحر لم يخرج من الإسلام، والذي قال عنه كفر أيضا متأولا لا يخرج من الدين لكن حرام. ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله والعياذ بالله خرج من الإسلام، لأن هذا اللفظ استخفاف بالله تعالى، نحن يجب علينا أن نحب الله أكثر من كل شيء. أو قال لها أعبدك، كذلك خرج من الإسلام كفر كذلك، لأن فيه إشراكا بالله عز وجل. لكن بعض الناس إن كان لا يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى، يعني هو حين قال هذه الكلمة أعبدك لا يفهم هذه العبادة التي هي نهاية التذلل، بل يظن من شدة الجهل باللغة أن معنى هذه الكلمة أحبك مثلا، محبة شديدة، هذا عندها يقال له لم يخرج من الإسلام لكن عصى، وهذا ذنب كبير. ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. الظلم يا أحباب نسبته إلى الله، هذا ضد القرآن، الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلذلك الظلم هو مخالفة أوامر أمر ونهي من له الأمر والنهي. فإذا هل يقال هذا في حق الله؟ لا لا يقال، لأن الله لا آمر له ولا ناهي له، فلا يقال الله يظلمك ولا يقال الله يظلمك كما ظلمتني، هذا وهذا لفظ صريح بالردة والعياذ بالله تعالى. لكن يحتمل أن بعض الناس عندما يقولون الله يظلمك كما ظلمتني، وكان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه، هذا على احتمال أنه لا يفهم المعنى، وإلا لو كان هذا الإنسان لا يعرف أن يشرح معنى الظلم، لكن ألا يعرف أنه قبيح؟ ألا يعرف أنه هذا شيء منه منيح؟ فإذا كان بيعرف فهمان شو عم يحكي، فهذا والعياذ بالله تعالى خرج من الإسلام، هذا في الأصل لفظ يقال له صريح في الكفر. يقول المؤلف رحمه الله ولو قال شخص لشخص آخر بعامية بعض البلاد والعياذ بالله يلعن ربك. انتبهوا يا أحباب، نحن لا نحب هذه الكلمات، ولكن نحذر منها من شفقتنا على الناس كي نحذر، لأنه لو جلست ساعات تتكلم بعبارات عامة، لضعفنا اليوم في اللغة العربية صارت الناس تحتاج إلى أن تشرح لهم وتبسط كثيرا، لذلك العلماء من مئات السنين صاروا يذكرون هذه الأمثلة. فالذي يقول بهذا اللفظ يعني والعياذ بالله يفهمون لعن الله تعالى، فهذا أيضا كفر وخرج من الدين بلا شك. وكذلك يكفر من يقول للمسلم بعامية بعض البلاد، هذه بلاد الشام هون منتشر عنا هذه الألفاظ، يقولون يلعن دينك، وهو لا يفهم منها إلا دين الإسلام. فهون انتبهوا يا أحباب، هي في الأصل كلمة دين لها عدة معاني، ولكن
أغلب من يقولها لا يعرف هذا، فعلى افتراض من قال هذه الكلمة ويفهم منها لعن دين الإسلام خرج من الإسلام. قال بعض الفقهاء إن قصد سيرته فلا يكفر، يعني إذا قصد بكلمة الدين بهذا اللفظ الأخير سيرته، يعني قصد عادات هذا الإنسان وأخلاقه الخبيثة، فلا يكفر. قال بعض الحنفية يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام، يعني أراد ما يطلق عليه الدين هكذا أطلق، لأن إطلاق مثل هذه العبارة يحمل عند فقد القرينة، يعني ما في دليل يدل على أن مراده السيرة والأخلاق، يحمل هذا اللفظ على الظاهر وهو ما يدين به الإنسان، يعني إن كان مسلما يراد به الإسلام. وهكذا قال ابن عابدين من علماء الحنفية رحمه الله في حاشيته. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زاح ربي، لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله. من يقول هذه الكلمة يفهمون المعنى، يفهمون منها الحركة والانتقال، وهذا نسبته إلى الله تكذيب للقرآن. كذلك اللفظ الآخر يفهمون منها أن الله والعياذ بالله ينزعج، يعني الإحساس بالضيق، والذي يكون متصفا بالانزعاج والتأثر النفساني، هذا لا يكون إلها، هذا يستحيل على الله عز وجل. وكذلك يكفر من يقول بعامية بعض البلاد والعياذ بالله قد الله، هذه كلمة بعض السفهاء هنا في بلاد الشام يستعملونها ويقصد المماثلة، يعني بناء على ما يريدون يريد أنه مثل الله والعياذ بالله، يعني حجما أو نحو ذلك. هذا يا أحباب من أبشع الألفاظ، وبعضهم يقول أنا شايف حالي قد الله، أرى نفسي قد الله. فانتبهوا يا أحباب، هذا مخرج من الدين، الإنسان محاسب على ما ينطق. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، ما بيظنها ضارة، يهوي بها في النار 70 خريفا. وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح. الجارحة ما يعمل به الإنسان، يعني كاليد كالرأس كالأذن كاللسان أو غيرها من الأعضاء والأجزاء. بعض الناس كقول بعض السفهاء يا زب الله، وهو لفظ صريح في الكفر لا يقبل فيه التأويل. هذا ذكره الزبيدي رحمه الله في كتابه تاج العروس، أن هذه الكلمة يراد بها اللحية والأنف والفرج، يعني كل معانيها نسبتها إلى الله من الألفاظ التي هي صريحة في الردة. وبعض الناس حين نهوا عن هذه الكلمة قالوا أليس له هذه الآلة؟ وهذه العبارة منتشرة في بعض القرى على الحدود اللبنانية والسورية، فيجب التحذير منها. لا يستحي الإنسان يا أحباب أن يحذر من هذه الكلمات. وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا. لماذا هذا تكذيب للقرآن؟ لأنه جعل نفسه ربا للعباد. ومثل ذلك لو قال أنا رب النجارين، أنا رب الأطباء، أنا رب المهندسين، أنا رب النحاة، هذا أيضا فيه ردة. أما إذا قال الشخص أنا رب هذه الدابة أو أنا رب هذا القلم، يعني مالكه ومستحقه، فهذا عندها وافق اللغة ولا ضرر عليه، يعني ليس حراما حتى. قال صاحب القاموس رب كل شيء مستحقه، يعني اللي هو يملك شيئا في لغة العرب يقال له ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجمل الذي كان اشتكى للنبي أنهم يكثرون عليه العمل ويقللون العلف الطعام، فالنبي سأل من رب هذا الجمل، يسأل عن مالك الجمل، هذا في لغة العرب يجوز. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي،
وهذه أيضا لفظة عامية ومعناها والعياذ بالله أن الله مجنون أو كالمجنون، هذا لا شك تكذيب للشرع. قال المؤلف رحمه الله: أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله، كفر لأن الله تعالى لا يحب الكافرين. الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن أعرضوا عن الإيمان، تركوا الإيمان بالله والرسول، فالله لا يحبهم لأنهم كفار، مع أنه خلقهم لكن لا يحبهم. فإذا لا يقال لمن كان على غير الإسلام الله يحبك، ولا يقال الله يكرمك بمعنى يحبك، لكن تأتي كلمة الله يكرمك بمعنى أن يوسع الله عليه الرزق، فمن قالها على هذا المعنى لا ضرر عليه، لأنه يجوز، وهذا مما تحتمله اللغة العربية. وكذلك القول للكافر يعني الحي يعني الذي بعد لم يمت: الله يغفر لك، إن قصد أن الله تعالى يغفر له يعني ذنوبه وهو باق على كفره إلى الموت، هذا معناه. لأن هذا يا أحباب فيه تكذيب أيضا لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله أن الله لا يغفر الشرك يعني لمن مات عليه. وأما إذا قال الإنسان لكافر الله يرحمه، فهنا تفصيل إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا فهذا لا بأس، لأن الله رحم الكافر والمؤمن في الدنيا، الله وسعت رحمته المؤمنين والكافرين، واختصت رحمته في الآخرة للمؤمنين. أما من يقول لمن مات على الكفر الله يرحمه خرج من الإسلام، لماذا؟ لأن طلب الرحمة للكافر بعد موته على الكفر معاندة للشرع، فإن الله أخبر أن الكافر لا يرحم في الآخرة ولا في القبر، فمن طلب له الرحمة مع ذلك من الله فكأنه يقول يعني يا ربي كذب نفسك أو كذب شرعك. هذا الحكم يا أحباب بكفره، وهو إذا كان الإنسان يعني فهمان ما يقول. أما بعض الناس قد يعني لجهله لشدة الجهل هو ما سامع أنه الكافر في القبر لا يخفف عنه العذاب، فقال الله يرحمه على معنى يخفف عنه عذاب القبر لا عذاب الآخرة، فعلى هذا الاحتمال إن كان فهمه كذلك لا يكفر، يعني مع الجهل وهذا الفهم لا أن يتوقف العذاب عنه ولا أن يخفف عنه العذاب في الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره، لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة. هو الكافر لا يخفف عنه لا في القبر ولا في الآخرة، لكن هو لجهله فهم هذا، فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر. يعني إن كان على هذا الفهم، على افتراض وجد إنسان هذا فهمه، فلا يحكم عليه بالكفر عندئذ. قال الشيخ رحمه الله: ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، كأن يقول لشخص ما: أخلق لي كذا كما خلقك الله. يا أحبابي، كلمة خلق ما نستعملك كيف مكان، ولا تضاف لأي إنسان على كل المعاني، ولا تضاف للمخلوق على كل المعاني، إنما كلمة الخلق لها في لغة العرب 5 معان: من المعاني الإبراز من العدم إلى الوجود. هذا المعنى لا يستعمل مضافا إلى غير الله تعالى، لأن الله وحده الذي يبرز الأشياء من العدم
إلى الوجود. الله قال: الله خالق كل شيء. هذا من إجماع المسلمين، يعني أنه لا يقال الخالق إلا لله تبارك وتعالى. فانتبهوا إلى استعمالات كلمة خلق. هل لها معاني أخرى؟ نعم، كما جاء في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. الله قال في ذكر بعض معجزاته، سيدنا عيسى وكل الأنبياء مؤيدون بالمعجزات كما سيأتي إن شاء الله، لكن يا أحبابي ورد في سيدنا عيسى أنه كما قال الله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني كان يصور من الطين على هيئة الطير، على هيئة وطواط الخفاش ينفخ فيه فيخلق الله في هذا الطير الحياة ويطير. فإذا يا أحبابي هنا المراد تصور وليس معناه تبرز من العدم إلى الوجود. فخالق كل شيء هو الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن فرحون في تبصرة الحكام. يا أحبابي، أي ملك من الملائكة من شتمه هذا تكذيب للشرع. واسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وهذا ورد في بعض الآثار وأجمع عليه المسلمون، كما نقل هذا الإجماع القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء. أما المفسرون فكلهم ذكروه بالاسم، يعني أبو حيان الأندلسي، الطبري، ابن الجوزي، القرطبي، والنسفي، وغيرهم كثير يقولون ملك الموت عزرائيل. فلا عبرة بمن أنكر علينا على أهل السنة والجماعة تسمية ملك الموت عزرائيل، مع أن شيخهم يعني الذي ينتسبون إليه في أحد كتبه يصرح أن اسم ملك الموت عزرائيل. هم قالوا هذه بدعة، تسمية ملك الموت عزرائيل لو لم يرد في القرآن، لكن ورد في الآثار وأجمعت عليه الأمة المحمدية. يقول المؤلف رحمه الله: أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام. نحن منحب الملائكة ومنعظم الملائكة، وما بيجوز نستخف بالملائكة كبعض الناس لما يمتلهم ميت بيصيروا يسبوا عزرائيل، وبعض الناس لما يمرض ويتعافى يقولون هذا لبط عزرائيل، أو لما يرون إنسانا يكرهونه يقولون كأني شفت عزرائيل، كأني رأيت عزرائيل. كل هذه العبارات هذا شتم للملك. لذلك على من وقع في هذا أن يعود للإسلام بالشهادتين. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك، يعني يكفر من يقول أنا عايف الله أي كرهت الله. لا شك هذا استهزاء بالله صريح. وكذلك يعني ويكفر من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه. أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكفر. يعني واحد مثلا كان فاسقا فقال له شخص الله لا يتحملك، ويفهم منها الله لا يحبك لأعمالك، لا يكفر لكن حرام، هذا اللفظ فاسد. فإذا فهم منه أن الله ينزعج أو أن الله عاجز، كلاهما هذه عقيدتان تخالف القرآن. ويكفر من يقول، هذه العبارة بعامية بلاد الشام، يقولون والعياذ بالله يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. السماء مسكن الملائكة، ونحن ما منسبها ولا نستهزئ بها، واللي بيعرف هي السماء ما شأنها وهي مهبط الرحمات قبلة الدعاء وبسبها هذا فيه ردة. لذلك حنحذر الآن من عبارتين. العبارة الأولى اللي ذكرها الشيخ رضي الله عنه وهي شتم لله، يعني هذه ما فيها تفصيل. من قال يلعن سماء ربك هذا استخفاف بالله، هذا فيه شتم لله عز وجل، للخالق تبارك وتعالى. لكن الكلمة الثانية المنتشرة على ألسنة بعض الناس يقولون يلعن سماك، لا يضيفونها إلى الله،
فإن هذه العبارة بعاميتهم تحتمل أنه يعني بها السماء اللي هي مسكن الملائكة، وهذا لا شك يخرج من الإسلام كما تقدم. ويحتمل أن يكون معناه سقف البيت، كل ما علاك هذا الفراغ اللي فوقك من فضاء وسقف البيت وموضع الإقامة اللي أنت كل ما يعلو رأسك يقال فيه سماء، فعلى هالمعنى لا يكفر. بس أنا بنبه يا أحباب، هذه العبارات انتبهوا، هذا اللسان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول كم أوردني الموارد، يوقع بالمهالك في الدنيا والآخرة. والشيخ عبد الله كان يحذر ويقول، وكتبها على اللوح في البيت وعلقها بيت شعر، عليك بطول الصمت يا صاحب الحجة، يا صاحب الفهم والعقل السليم، لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. فيك تقول ويوم القيامة، سلام لك في الدنيا وسلام لك في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله، وكذلك يعني يكفر والعياذ بالله من يسمي المعابد الدينية للكفار بيوت الله. هذه بعض الناس بيستعملوها مداهنة وجهلا من بعض المنتسبين، بينسبوا إليهم لغير المسلمين أن هذه الأماكن يقال لها بيوت الله. يا أحباب، هذه بيوت رفعت لتنقيص الله، يعني تكذيب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ليقال فيها الكفر الذي يناقض عقيدة القرآن، عقيدة الإسلام، فلا يقال عن هذه البيوت بيوت الله. أما المساجد نعم يقال لها بيوت الله، لأنها بيوت أنشئت بنيت لعبادة الله وتعظيم الله وتقديس الله. فقوله تعالى الآن الذي سنذكر ليس معناه البيوت التي هي الآن يشرك فيها بالله، وإنما هذه يراد بها لما كانوا على الإسلام، لأن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وأتباع الأنبياء يعني الذين اتبعوهم بصدق كان يقال فيهم مسلمون. هذه الكلمة ليست خاصة بنا نحن كأمة النبي صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء. لذلك الشيخ قال، وأما قوله تعالى، هذه في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فالمراد به معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الإسلام، يعني لولا أن الله جعل بين الناس الحكام لصار فوضى عظيمة وصار في قتل، ولو بعض الحكام ظلموا على مر التاريخ، إلا أنه هذا فيه يا أحباب حفظ، وحفظت المساجد والبيع والصلوات يعني التي كانت تبنى في الأيام السابقة، والصوامع. ما هي الصوامع؟ جمع صومعة. هذه لا تسمى مسجدا، هذه كانت تبنى محدبة الرأس هكذا على رؤوس الجبال يتعبد فيها الراهب المسلم، يعني الذي نقول عنه مثلا نحن صوفي، هذا ينقطع للعبادة بعيد عن الناس. أما البيع هي جمع بيعة، وكذلك مفردها بيعة، وهي يقال فيها مسجد لأنها للعموم. كذلك الصلوات جمع صلوتا، هذه كانت في زمن، هذه لغة عبرية يطلق هذا على المكان الذي كان اليهود المسلمون يتعبدون فيه، يعني كان يقال لها يا أحبابي مساجد. نعم، فهؤلاء كانت يقال فيها بيوت الله لأنها بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى، لأن الصوامع القديمة يعني والبيع والصلوات كمساجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده يعني تعظيمه لا لعبادة غير الله. ولذلك فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدا، وهو ليس من بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرره الله آمين. هذا المسجد بناه آدم، آدم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى الذي هو في فلسطين بيت المقدس، حررها الله تبارك وتعالى، فهذا يقال له مسجد. ما معنى مسجد؟ مكان السجود، مكان الصلاة،
وكانت الأمم السابقة عندها صلاة فيها ركوع وسجود، لكن لا يقرؤون القرآن، نحن نقرأ القرآن. كانوا يقرؤون عبارات فيها تقديس وتعظيم وتمجيد لله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليتق الله امرؤ وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله. إياك من تخاف الله أن تقول هذا الكلام، المكان الذي بني للإشراك لا يسمى بيت الله، لأنه كلمة بيت الله تعظيم ومعناه بيت مشرف عند الله، الشرك لا يكون مشرفا ومعظما. قال الشيخ: ومن لم يتق الله قال ما شاء، يعني ووجد عاقبة هذا إن لم يتب في الآخرة. مش معناه يا أحباب قول اللي بدك إيه، لا، ليس معناه كما يقولون بحرية الفكر والرأي والعقيدة، لا، هذا كما قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تتمة الآية اللي هي من سورة الكهف فيها البيان، هذا ليس للتهديد.

يا أحباب، كل من سمعناه أو علمناه وقع بمثل هذا الذي نحذر منه، انصحوه لله برفق بحكمة لله تعالى، وأطلبوا منه النطق بالشهادتين ليعود للإسلام، هذا الذي يمحو الكفر والعياذ بالله تعالى منه. الله يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا الختام، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايماً حدك.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أون هيلر أن رئيس الأركان أوصل رسالة واضحة إلى المستوى السياسي عندما كان هذا الأسبوع في لبنان، مفادها أن الجيش الإسرائيلي أنهى مهمه في لبنان والملف الآن أصبح بيد القيادة السياسية. وفي حديثه حول تقليص الجيش الإسرائيلي من قواته في جنوب لبنان والوضع المعقد داخل الحزام الأمني، قال استمرارا لتصريحات رئيس الأركان خلال زيارته: يمكن القول اليوم إن الجيش بدأ فعليا بتقليص قواته، فقد تم سحب لواء المضليين وإرساله إلى غزة استعدادا لاحتمال استئناف العمليات هناك في الأشهر القادمة، كما تم نقل لواء نحال إلى مناطق أخرى، إضافة إلى سحب مقري فرقتين، الفرقة 98 والفرقة 162. وتابع بوضوح: الجيش يقوم بتخفيف وجوده العسكري هنا، كما نقل عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله حول مستقبل الوضع: لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل في لبنان، ينبغي تغيير النهج واتخاذ قرارات واضحة. وأشار إلى أن الخيارات المطروحة هي إما التوغل أكثر داخل الأراضي اللبنانية للوصول إلى مناطق إطلاق المسيرات وتنفيذ ضربات جوية في بيروت والضاحية، أو إعادة التموضع على خط الحدود أو الانسحاب. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن مستشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشؤون الدولية منذ بداية 2025 كارولين جليك كانت مكلفة بالترويج لهجرة وترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف مصدر مطلع للصحيفة نفسها أن جليك تواصلت مع أرض الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية العام الماضي لنقل سكان غزة إليهما، لكن المحاولة باءت بالفشل. وتابعت الصحيفة بعد إعلان ترامب رؤية ريفيرا غزة التي تضمنت نقل السكان، قدمت جليك عروضا حول الموضوع للسفارة الأمريكية في تل أبيب وفق مصدر آخر. وأشار تقرير دبلوماسي إلى أنها حاولت ترجمة خطة ترامب إلى عمل ملموس انطلاقا من افتراض أن على الإسرائيليين تطوير خطط تنفيذية. تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم عن تغير في الخطاب الإعلامي للمستوى العسكري الإسرائيلي بشأن أهداف الحرب على إيران. وقالت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني إن جميع ضباط الجيش الإسرائيلي يحرصون على التصريح بأن المؤسسة العسكرية لم تعد أبداً بتغيير النظام في إيران. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ينقل تركيزه إلى التهديد النووي الإيراني مع تراجع ملفات الصواريخ البالستية وتغيير النظام. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدو.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما وتحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد، سنبقى الآن مع درس اليوم الذي يلقيه علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
2: هذه الدنيا لا تصفو لأحد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذه الدنيا لا تصفو لأحد، وقد ورد عن بعض الأنبياء: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. كل إنسان منا إذا ولد ولدا فهو للموت، وإذا عمر في هذه الدنيا ما عمر وبنى ما بنى فهو للخراب، نهايته الخراب. هذا شيء معلوم، لكن أحدنا يحتاج للتذكير. إذا كان سيدنا آدم عليه السلام أنزل من الجنة، أهبط من الجنة بعد أن حصلت تلك الحادثة، وهي أنه أكل وحواء من الشجرة التي نهيا عن أن يأكلا منها، وهي معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، فما أعظم هذا البلاء الذي أصابه، وهو نزوله من الجنة إلى الأرض. الجنة لا كذب فيها ولا لغو ولا تعب فيها ولا انزعاج ولا بول ولا غائط ولا نجاسات ولا نكد. رفع عن أهل الجنة التعب الحسي والتعب المعنوي، التعب الجسدي والتعب المعنوي. مع ذلك سيدنا آدم عليه السلام لم يعترض على الله، ولم تحصل منه كلمة فيها التضجر، فيها التضجر مما حصل له أنه ابتلي بذلك بإنزاله من الجنة إلى الأرض، لأن الأنبياء يسلمون لله، والعبد الصالح يسلم لله، العبد المؤمن يسلم لله ولا يعترض عليه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم مات أولاده كلهم في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر، وهو أفضل الخلق، وهو أحسن إنسان، أفضل البشر، أكرم الناس على الله، ليس هينا على الله، وما اعترض على الله لأنه يعلم. وهو قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا كان بلاؤه أشد، وإن كان في دينه رقة كان بلاؤه أخف. فإذا رأيتم العبد المؤمن المبتلى لا تقولوا هذا لا يحبه الله، لا، العبد التقي يحبه الله، العبد المؤمن الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات يحبه الله، فيكثر عليه البلاء لترتفع درجته أكثر. ورد في الحديث: إن من عباد الله من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. نحن نفرح بالعطاء، نفرح بالهدايا، نفرح بما يعطينا الناس مما نحب ونشتهي. الصالحون يفرحون إذا نزل عليهم البلاء لثقتهم ويقينهم أن هذا البلاء للمؤمن خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بعض جهلة الأدعياء العلم والدعوة في هذا العصر يقولون: الله يحب كل عباده، فإن الله لا يحب الكافرين، وانظروا ماذا قال الرسول: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لأن الكافر لا يستفيد شيئا من عمله في الدنيا، في الآخرة لا يستفيد شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذي يستفيد في الآخرة من عمله الصالح في الدنيا هو المؤمن، لذلك قال الرسول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا ربنا اجعلنا من الصابرين. سيدنا أيوب عليه السلام تلي، لم يخرج الدود من جسمه كما يقول بعض الجهال ويفتري بعض الناس في بعض الكتب، لا، أيوب ابتلي بمرض لم يسمه رسول الله، لكنه ليس مرضا منفرا، لا هو خروج الدود ولا البرص ولا الجذام، ولا هو مرض منفر ينفر أصحاب الطبائع السليمة. مرض 18 عاما، وهدم إبليس الشيطان على أولاده حائطا فماتوا، كان له 7 من الإناث و7 من الذكور، صبر وصبر وصبر عليه الصلاة والسلام. ثم سمع إنسانا يقول لآخر، هذا أيوب فعل فعلة شنيعة حتى ابتلي بهذا، فحزن فطلب من الله أن يعافيه، فأوحى الله إليه، خرج يريد قضاء الحاجة، والأنبياء شديد الحياء، قال لزوجته أن تنتظره، وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب الأرض برجلك، ضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبع ماء، فشرب منه واغتسل، فعاد صحيحا سليما معافا كما كان قبل 18 عاما. حتى إنه لما رجع لزوجته في الأول ما عرفته، قالت هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى، فقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا، فقال أنا هو، ورزقه الله الرزق الواسع الكثير. وقال بعض العلماء أحيى الله له أولاده 14 الذين قتلهم الشيطان بهدم الحائط عليهم. الصبر جزاؤه الجنة، والدنيا لن تصفو لأحد. هل صفت لغيرنا؟ هل دامت لغيرنا؟ أليس يقولون لو دامت لغيرك ما آلت إليك؟ والدنيا ممر، دار ممر وعبور، كالجسر تمشي على الجسر تقطع من ناحية إلى ناحية، هكذا الدنيا. والعلماء يقولون الدنيا والآخرة مثل الشرق والغرب، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى. تريد أن تقترب من الآخرة، من الفوز بالدرجات العالية، ابتعد من الدنيا. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام مرة الدنيا حلوة الآخرة، وحلوة الدنيا مرة الآخرة، فاصبروا في هذه الدنيا على القلة والبلاء والمرض، وإياكم والاعتراض على الله، وإياكم وترك طاعة الله لأجل المصيبة التي تنزل بكم. الله غني عنا، الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى شيء، نحن نحتاج إلى الله، نحن مفتقرون إلى الله، نحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله الرحمة، ونسأل الله الستر، ونسأل الله العفو، نحن نفتقر إلى الله. الله الصمد، الكل يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فكونوا من عباد الله الصابرين، كونوا من عباد الله الصالحين، كونوا من عباد الله القانعين، عليكم بالقناعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عقبة بن عامر، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، اقنع بما رزقك الله، وابكي على خطيئتك، تب من المعصية فورا، إن عملت معصية تب إلى الله تعالى فورا من المعصية. نسأل الله لنا ولكم السلامة والنجاة والصبر والفوز بالجنان، وأن نكون من المستورين في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا من عبادك الصالحين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذا الدرس المهم للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكان تحت عنوان هذه الدنيا لا تصفو لأحد.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
9: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
8: نويري 01-66-85-85،
9: طريق الجديدة 01-300-370،
8: شويفات 05-810-850.
10: Jana.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: لماذا نحب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، رواه الترمذي. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا لله نبيا، وهكذا عاش حياته صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا زاهدا في حطام هذه الدنيا الفانية. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه ابن حبان. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعا يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله فيخصف نعله ويخدم نفسه. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعا لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. لكل هذا وأكثر نحبك يا

حين تتسارع الخطى وتتعالى الأصوات يبقى الصوت الذي يترك الأثر في القلوب. إنها إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع، من بيروت إلى كل الدنيا.

إذاعة نداء المعرفة هي إذاعة لبنانية مرخصة من الفئة الأولى، سياسية اجتماعية ثقافية يمتد أثيرها من بيروت إلى كل الدنيا. هي منبر الحرية.

حرية المسؤولة على مساحة الوطن، كل الوطن، وصوت الاعتدال والقيم الذي يحصن الأجيال من آفات المجتمع وسموم التطرف والانحلال الفكري والخلقي. تبث إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع عبر شبكة من الترددات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية لتصل إلى كل بيت في بيروت وجبل لبنان على ترددي 91.1 و91.3 FM، في الشمال على ترددي 91.3 و91.5 FM، في الجنوب على ترددي 91.5 و91.3 FM، في البقاع الأوسط والغربي على ترددي 91.1 و91.3 FM، في بعلبك الهرمل على تردد 91.3 FM، وهكذا يمتد صوت إذاعة نداء المعرفة من العاصمة إلى الجبال والسهول، ومن الساحل إلى الداخل، بتغطية قوية وإشارة واضحة. ومع تطور التكنولوجيا أصبح صوت إذاعة نداء المعرفة أقرب إليكم وبين أيديكم في أي وقت ومن أي مكان في الدنيا. إنه تطبيق نداء FM. تطبيق نداء FM تجربة رقمية متكاملة تدمج بين البث المباشر والمحتوى المعرفي. بث مباشر لصوت الإذاعة بجودة عالية، بث مباشر للقرآن الكريم، القرآن الكريم مكتوب كاملا، أوقات الصلاة بدقة حسب الموقع، بث مباشر للفيديوهات لايف فيديو ستريم، بوصلة لتحديد الاتجاه، قسم المدائح، مكتبة محاضرات متنوعة، أوراد وأدعية مختارة، كتب، عداد إلكتروني. كما يضم قسم آب مور الذي فيه روابط مواقع الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قسم معلومات عنا، لتقييم التطبيق ريت أس، لمشاركة التطبيق شير أس، للتواصل المباشر كونتاكت أس. إنها تجربة متكاملة بين يدين في أي وقت ومن أي مكان، والأرقام تتحدث بثقة. عشرات الآلاف من المستخدمين النشطين حول العالم. انتشار التطبيق في أكثر من 130 دولة عبر القارات الخمس. تقييم مرتفع على متاجر التطبيقات يعكس ثقة المستخدمين، ومعدل استماع يومي يتجاوز 1115 ساعة من المحتوى الهام. إذاعة نداء المعرفة صوت يعبر الحدود ويجمع القلوب، من بيروت لكل الدنيا.

0: من بيروت لكل الدنيا.
1: www.nida.fm
2: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

0: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. في ظل اضطرابات غير مسبوقة تشهدها طرق التجارة العالمية، عادت قناة بنما إلى واجهة الأحداث بوصفها شريانا بديلا يزداد أهمية يوما بعد يوم، مع تسجيل ازدحام قياسي وارتفاع حاد في رسوم العبور عقب تداعيات أغلاق مضيق هرمز وتعطل إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد. القناة التي تعد ثاني أهم مر مائي اصطناعي بعد قناة السويس تواجه اليوم ضغطاً متصاعداً مع تحولها إلى خيار رئيس أمام شركات الشحن خاصة الآسيوية لنقل النفط والغاز والبضائع بين المحيطين الأطلسي والهادئ في ظل الأزمة الجيوسياسية المتفاقمة عام 2026. ظلت القناة تحت السيطرة الأمريكية لعقود قبل أن تنتقل إدارتها تدريجياً إلى بنما بمقتضى اتفاقيات وقعها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ونظيره البنمي، وصولاً إلى تسلم بنما السيطرة الكاملة عام 1999. وفي تطور حديث، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول القناة ملوحاً بإمكانيات استعادة السيطرة الأمريكية، وهو ما قوبل برفض قاطع من الرئيس البنمي الذي أكد أن سيادة بلاده على القناة غير قابلة للتفاوض. ومع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط تحولت القناة إلى مسار بديل رئيس، حيث سجلت عبور 6288 سفينة بين تشرين الأول 2025 وأذار 2026 بزيادة 124 فوق 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما تضاعفت رسوم العبور لأكثر مرتين ونصف في ظل طلب متزايد من شركات الشحن خصوصاً لنقل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى آسيا. وقال رئيس القناة ريكورتي فاسكيز إن الممر يعمل بأقصى طاقته مع عبور يومي يتراوح بين 36 و38 سفينة في وقت تستعد فيه الإدارة لزيادة عدد ناقلات الغاز المسموح بمرورها يومياً بعد أن كان محدوداً سابقاً. وفي ظل هذا الضغط لجأت بعض الشركات إلى دفع مبالغ استثنائية للحصول على أولوية العبور وصلت إلى نحو 4 ملايين دولار، بينما ارتفع متوسط تكلفة عبور السفينة الواحدة من 140 ألف دولار إلى 385 ألف دولار خلال شهرين فقط وفق تقارير إعلامية. داخلياً شكلت القناة ركيزة اقتصادية لبنما بإيرادات بلغت 5 مليار و700 مليون دولار عام 2025، لكنها اليوم تواجه اختباراً غير مسبوق لقدرتها الاستيعابية. أما عالمياً فقد باتت القناة تمثل خط الدفاع الأخير لاستمرار تدفق التجارة في وقت تعيد فيه الأزمات الجيوسياسية رسم خريطة النقل البحري وطرق الطاقة حول العالم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص، ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، ويخاف الله في كل تصرفاته، ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله، ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان. فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش. ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين. والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله ولم ينلها وعمل لها بصدق، نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

الحبيب.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لفكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
2: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
3: أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله

إذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

أما بعد، الله لما قال لا يصدق مثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. هؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية تعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا؟ من تعلم علم الدين، التزم عقيدة أهل السنة، العقيدة الأشعرية والماتريدية، عقيدة جمهور الأمة، وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات. هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، طريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

يا ليل أقبل إنني في لهفة لأرى النبي برؤيتي ومنامي إن جاءني في رؤيتي يا سعدها عين ترى وجه الحبيب الزاكيا عسى أراك مبشرا يا قدوتي وأرى جمال الوجه تلك أمانيا وأقبل الخدين بعد جبينكم وأضم صدرا للمكارم حاويا وأكحل العينين بالحسن الذي فاق البدور بهاؤه للرائيا وأشم طيب محمد وعطوره لتطيب روحي فالطيوب شفائيا وأرى الضياء بثغره متبسما وأكلم المختار أشكو حاليا يا رب أكرمنا برؤية أحمد رباه بلغ بالحبيب سؤالي

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات. العمدة، بيروت، نزلة برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 70-911-093.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية،

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة، فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات، وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم. وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى حادثة مؤثرة تتعلق بسيدنا خالد بن الوليد. دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. فما الذي حصل؟ قال الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد وغيره: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، ومعناها انتقلنا من دين إلى دين، ويصبأ أي خرج فهو صابئ. وأرادوا الإسلام ولكنهم أخطأوا، فحسب خالد أنهم باقون على الكفر فقتلهم متأولا، ودفع إلى كل رجل من أصحابه أسيرة. فقال ابن عمر: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسرهم. وقال ابن هشام: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت كأني لقمت لقمة من حيس فالتفثت طعمها، فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتها، فأدخل علي يده فنزعه. والحيس تمر ينزع نواه ويدق مع جبن ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هذه سرية من سراياك تبعثها، فيأتيك منها بعض ما تحب، ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله. وانفلت رجل من القوم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أنكر عليه أحد؟ قال: نعم، قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فزجره خالد فسكت عنه، وأنكر عليه رجل آخر طويل فاشتدت مراجعتهما. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أما الأول فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي رضي الله عنه حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم ديات قتلاهم لأنهم قتلوا خطأ، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه، بقيت معه بقية من المال. فقال لهم علي رضي الله عنه حين فرغ منهم: هل بقي لكم مال لم يؤد إليكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم من هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لا يعلم ومما لا تعلمون. ففعل، ثم رجع إلى رسول الله فأخبره الخبر فقال: أصبت وأحسنت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة ودعا الله قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. فلما جاء خالد بين عذره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل عذره. وكان خالد رضي الله عنه على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في بني سليم، وجرح يومئذ، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام في رحله بعدما هزمت هوازن ليعرف خبره ويعوده، فنفث في جرحه فانطلق. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 9 في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك
صاحب دومة الجندل، وهي حصن وقرى بين الشام والمدينة، وهو رجل من اليمن كان ملكا. فقال خالد: يا رسول الله، كيف لي به وسط بلاد كلب وإنما أنا في عدد يسير؟ فقال: ستجده يصيد البقر فتأخذه. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح الله ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فقال أكيدر: والله ما رأيت بقرا جاءتنا ليلى غير هذه الليلة، لقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردتها شهرا أو أكثر. ثم نزل وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ يقال له حسان. فلما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر إليهم لا يصهل منها فرس ولم يتحرك، فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، وقتلوا أخاه، وقيل إنه لم يقتل بل أخذ مع أخيه. وقد كان على أكيدر قباء من ديباج مخوص بالذهب، فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا.

ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته، وقيل إنه أسلم ثم ارتد فقتله خالد بن الوليد في الردة، وقيل لما منع في خلافة أبي بكر ما كان يؤديه إلى رسول الله أخرج من جزيرة العرب في دومة، فلحق بجزيرة أقور بين دجلة والفرات وابتنى بها قرب عين التمر بناء سماه دومة. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامجنا هذا، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.

معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مرحبا بكم، أهلا ومرحبا. لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى وحمل النسخ لله عز وجل حتى نضبطها وننقلها لغيرنا لله عز وجل مع المراجعة والمذاكرة. وأذكر كذلك بتدوين الفوائد التي تمر معنا وليست مكتوبة في هذا الكتاب المبارك. وصلنا إلى قول الشيخ رضي الله عنه وأرضاه عن الكفر القولي محذرا منه، والعلماء جرت عادتهم أنهم يذكرون الأمثلة على الألفاظ التي يجب اجتنابها كي لا يقع الإنسان في شيء يخرج من الملة. ومن جملة ذلك ما قاله الشيخ: الكفر القولي، وهذا يكون باللسان، كمن يشتم الله تعالى بقوله والعياذ بالله من الكفر أخت ربك أو ابن الله، يقع الكفر هنا ولو لم يعتقد أن لله أختا أو ابنا. لماذا؟ لأنه كذب قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى ليس له أصل وليس له فرع. وبعض الناس يقولون: أنا مرادي بابن الله المحبوب. يقال لهم في لغة العرب: هذا لا يعني المحبوب، يعني الابن، ليس معناها الحبيب. وكذلك شرعا هذا غير سائغ، يعني هذا شبه الله تعالى بخلقه، لأن الله قال في القرآن الكريم في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذه الآية يا أحباب صريحة في عدم قبول مثل هذا التأويل، فلا يلتفت لما يقوله بعض الناس ولا يؤخذ بما يحتج به البعض من حديث متروك وهو أسانيده ضعيفة شديد الضعف، ساقط الإسناد، لا يحتج به لا في العقائد ولا في غيرها، وهو حديث اشتهر على ألسنة بعض الناس، فيه يقولون: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله أو لعياله. فليس صحيحا، شديد الضعف، والعلماء يقولون فيه رواة متروكون، لذلك لا يحتج بهذا الحديث. بعدين العيال يا أحباب ما بتجي معنى الأولاد، إنما معناها من أنت تعول، يعني أنت تنفق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولو نادى مسلم مسلما آخر بقوله يا كافر بلا تأويل كفر القائل، لأنه سمى الإسلام كفرا. يعني الإنسان منا يا أحباب لا يستعجل بإطلاق الأحكام شمالا ويمينا. ثانيا، ما كل واحد منا هو المفتي. ثلاثة، المفتي لابد أن يعرف لغة أهل البلد اللي عم يحكوا فيها. فنحن بدنا ننتبه، ما بيجوز تنادي وتطلق لفظ كافر على أخيك المسلم. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني وقعت على واحد من اثنين، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا اللفظ الأخير من الحديث بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أنه هناك تكفير بحق وبغير حق. فكما أن تكفير المسلم بغير حق شيء ممنوع والأمر منه محذور ومحظور، لذلك كذلك نقول: أن تنسب إنسانا للإسلام وهو يعتقد أو يصرح بأقوال وأفكار تعارض القرآن، هذا كذلك خطر. فنحن لا إفراط ولا تفريط في هذه المسألة. وهنا بيان العلة في تكفير هذا الإنسان. لماذا يكفر من قال لأخيه يا كافر؟ لأنه سمى الإسلام كفرا. وأيضا يكفر من يقول للمسلم، يعني لمن يعلمه مسلما، يا يهودي أو أمثالها من العبارات من غير تأويل، يعني أطلق العبارة مريدا معناها الحقيقي.
بنية أنه ليس بمسلم. طيب إن لم يقصد بذلك إلا أنه يشبه الكفار، يعني إذا قال لمسلم يجالس الكفار مثلا، يوادهم يوافقهم في كثير من أمورهم، قال له أنت كافر، قاصدا بذلك أنت تشبه الكفار، أو قال لمسلم يعامل الناس بالربا ويظلمهم بلا شفقة، قال له أنت يهودي. قال الشيخ رحمه الله قصد أنه يشبه اليهود يعني في معاملاته، فلا يكفر عندئذ لتأويله، هذا يعتبر متأولا. وأيضا يا أحباب انتبهوا، إذا إنسان لجهله كان يظن أن المنتحر كافر، هو المنتحر ليس كافرا، يعني مجرد الانتحار وحده ليس كفرا، هو لجهله ظنه كفرا، فسمع إنسانا انتحر فقال هذا كفر، فهذا المنتحر لم يخرج من الإسلام، والذي قال عنه كفر أيضا متأولا لا يخرج من الدين لكن حرام. ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله والعياذ بالله خرج من الإسلام، لأن هذا اللفظ استخفاف بالله تعالى، نحن يجب علينا أن نحب الله أكثر من كل شيء. أو قال لها أعبدك كذلك خرج من الإسلام كفر كذلك، لأن فيه إشراكا بالله عز وجل. لكن بعض الناس إن كان لا يفهم منها العبادة التي هي خاصة لله تعالى، يعني هو حين قال هذه الكلمة أعبدك لا يفهم هذه العبادة التي هي نهاية التذلل، بل يظن من شدة الجهل باللغة أن معنى هذه الكلمة أحبك مثلا، محبة شديدة، هذا عندها يقال له لم يخرج من الإسلام لكن عصى، وهذا ذنب كبير. ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. الظلم يا أحباب نسبته إلى الله، هذا ضد القرآن، الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلذلك الظلم هو مخالفة أوامر أمر ونهي من له الأمر والنهي. فإذا هل يقال هذا في حق الله؟ لا لا يقال، لأن الله لا آمر له ولا ناهي له، فلا يقال الله يظلمك ولا يقال الله يظلمك كما ظلمتني، هذا وهذا لفظ صريح بالردة والعياذ بالله تعالى. لكن يحتمل أن بعض الناس عندما يقولون الله يظلمك كما ظلمتني، وكان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه، هذا على احتمال أنه لا يفهم المعنى، وإلا لو كان هذا الإنسان لا يعرف أن يشرح معنى الظلم، لكن ألا يعرف أنه قبيح؟ ألا يعرف أنه هذا شيء منه منيح؟ فإذا كان بيعرف فهمان شو عم يحكي، فهذا والعياذ بالله تعالى خرج من الإسلام، هذا في الأصل لفظ يقال له صريح في الكفر. يقول المؤلف رحمه الله ولو قال شخص لشخص آخر بعامية بعض البلاد والعياذ بالله يلعن ربك. انتبهوا يا أحباب، نحن لا نحب هذه الكلمات، ولكن نحذر منها من شفقتنا على الناس كي نحذر، لأنه لو جلست ساعات تتكلم بعبارات عامة، لضعفنا اليوم في اللغة العربية صارت الناس تحتاج إلى أن تشرح لهم وتبسط كثيرا، لذلك العلماء من مئات السنين صاروا يذكرون هذه الأمثلة. فالذي يقول بهذا اللفظ يعني والعياذ بالله يفهمون لعن الله تعالى، فهذا أيضا كفر وخرج من الدين بلا شك. وكذلك يكفر من يقول للمسلم بعامية بعض البلاد، هذه بلاد الشام هون منتشر عنا هذه الألفاظ، يقولون يلعن دينك وهو لا يفهم منها إلا دين الإسلام. فهون انتبهوا يا أحباب، هي في الأصل كلمة دين لها عدة معاني، ولكن
أغلب من يقولها لا يعرف هذا، فعلى افتراض من قال هذه الكلمة ويفهم منها لعن دين الإسلام خرج من الإسلام. قال بعض الفقهاء إن قصد سيرته فلا يكفر، يعني إذا قصد بكلمة الدين بهذا اللفظ الأخير سيرته، يعني قصد عادات هذا الإنسان وأخلاقه الخبيثة، فلا يكفر. قال بعض الحنفية يكفر إن أطلق، أي إن لم يقصد سيرته ولا قصد دين الإسلام، يعني أراد ما يطلق عليه الدين هكذا أطلق، لأن إطلاق مثل هذه العبارة يحمل عند فقد القرينة، يعني ما في دليل يدل على أن مراده السيرة والأخلاق، يحمل هذا اللفظ على الظاهر وهو ما يدين به الإنسان، يعني إن كان مسلما يراد به الإسلام. وهكذا قال ابن عابدين من علماء الحنفية رحمه الله في حاشيته. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله فلان زاح ربي، لأن هذا فيه نسبة الحركة والمكان لله. من يقول هذه الكلمة يفهمون المعنى، يفهمون منها الحركة والانتقال، وهذا نسبته إلى الله تكذيب للقرآن. كذلك اللفظ الآخر يفهمون منها أن الله والعياذ بالله ينزعج، يعني الإحساس بالضيق، والذي يكون متصفا بالانزعاج والتأثر النفساني، هذا لا يكون إلها، هذا يستحيل على الله عز وجل. وكذلك يكفر من يقول بعامية بعض البلاد والعياذ بالله قد الله، هذه كلمة بعض السفهاء هنا في بلاد الشام يستعملونها ويقصد المماثلة، يعني بناء على ما يريدون يريد أنه مثل الله والعياذ بالله، يعني حجما أو نحو ذلك. هذا يا أحباب من أبشع الألفاظ، وبعضهم يقول أنا شايف حالي قد الله، أرى نفسي قد الله. فانتبهوا يا أحباب، هذا مخرج من الدين، الإنسان محاسب على ما ينطق. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، ما بيظنها ضارة، يهوي بها في النار 70 خريفا. وكذلك يكفر من نسب إلى الله جارحة من الجوارح. الجارحة ما يعمل به الإنسان، يعني كاليد كالرأس كالأذن كاللسان أو غيرها من الأعضاء والأجزاء. بعض الناس كقول بعض السفهاء يا زب الله، وهو لفظ صريح في الكفر لا يقبل فيه التأويل. هذا ذكره الزبيدي رحمه الله في كتابه تاج العروس، أن هذه الكلمة يراد بها اللحية والأنف والفرج، يعني كل معانيها نسبتها إلى الله من الألفاظ التي هي صريحة في الردة. وبعض الناس حين نهوا عن هذه الكلمة قالوا أليس له هذه الآلة؟ وهذه العبارة منتشرة في بعض القرى على الحدود اللبنانية والسورية، فيجب التحذير منها. لا يستحي الإنسان يا أحباب أن يحذر من هذه الكلمات. وكذلك يكفر من يقول أنا رب من عمل كذا. لماذا هذا تكذيب للقرآن؟ لأنه جعل نفسه ربا للعباد. ومثل ذلك لو قال أنا رب النجارين، أنا رب الأطباء، أنا رب المهندسين، أنا رب النحات، هذا أيضا فيه ردة. أما إذا قال الشخص أنا رب هذه الدابة أو أنا رب هذا القلم، يعني مالكه ومستحقه، فهذا عندها وافق اللغة ولا ضرر عليه، يعني ليس حراما. حتى قال صاحب القاموس رب كل شيء مستحقه، يعني اللي هو يملك شيئا في لغة العرب يقال له ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجمل الذي كان اشتكى للنبي أنهم يكثرون عليه العمل ويقللون العلف الطعام، فالنبي سأل من رب هذا الجمل، يسأل عن مالك الجمل، هذا في لغة العرب يجوز. وكذلك يكفر من يقول والعياذ بالله خوت ربي،
وهذه أيضا لفظة عامية ومعناها والعياذ بالله أن الله مجنون أو كالمجنون، هذا لا شك تكذيب للشرع. قال المؤلف رحمه الله: أو قال للكافر الله يكرمك بقصد أن يحبه الله، كفر لأن الله تعالى لا يحب الكافرين. الله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة آل عمران: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن أعرضوا عن الإيمان، تركوا الإيمان بالله والرسول، فالله لا يحبهم لأنهم كفار، مع أنه خلقهم لكن لا يحبهم. فإذا لا يقال لمن كان على غير الإسلام الله يحبك، ولا يقال الله يكرمك بمعنى يحبك، لكن تأتي كلمة الله يكرمك بمعنى أن يوسع الله عليه الرزق، فمن قالها على هذا المعنى لا ضرر عليه، لأنه يجوز، وهذا مما تحتمله اللغة العربية. وكذلك القول للكافر، يعني الحي، يعني الذي بعد لم يمت، الله يغفر لك، إن قصد أن الله تعالى يغفر له يعني ذنوبه وهو باق على كفره إلى الموت، هذا معناه. لأن هذا يا أحباب فيه تكذيب أيضا لقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله أن الله لا يغفر الشرك يعني لمن مات عليه. وأما إذا قال الإنسان لكافر الله يرحمه، فهنا تفصيل إن كان حيا وإن كان ميتا. إن كان حيا فهذا لا بأس، لأن الله رحم الكافر والمؤمن في الدنيا، الله وسعت رحمته المؤمنين والكافرين، واختصت رحمته في الآخرة للمؤمنين. أما من يقول لمن مات على الكفر الله يرحمه خرج من الإسلام، لماذا؟ لأن طلب الرحمة للكافر بعد موته على الكفر معاندة للشرع، فإن الله أخبر أن الكافر لا يرحم في الآخرة ولا في القبر، فمن طلب له الرحمة مع ذلك من الله فكأنه يقول يعني يا ربي كذب نفسك أو كذب شرعك. هذا الحكم يا أحباب بكفره، وهو إذا كان الإنسان يعني فهمان ما يقول. أما بعض الناس قد يعني لجهله، لشدة الجهل، هو ما سامع أنه الكافر في القبر لا يخفف عنه العذاب، فقال الله يرحمه على معنى يخفف عنه عذاب القبر لا عذاب الآخرة، فعلى هذا الاحتمال إن كان فهمه كذلك لا يكفر، يعني مع الجهل وهذا الفهم لا أن يتوقف العذاب عنه ولا أن يخفف عنه العذاب في الآخرة. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك يكفر من قال لمن مات على الكفر الله يرحمه بقصد أن يريحه في قبره، لا بقصد أن يخفف عنه عذاب القبر من غير أن ينال راحة. هو الكافر لا يخفف عنه لا في القبر ولا في الآخرة، لكن هو لجهله فهم هذا، فإنه إن قال ذلك بهذا القصد فيحتمل أنه لا يكفر، يعني إن كان على هذا الفهم، على افتراض وجد إنسان هذا فهمه، فلا يحكم عليه بالكفر عندئذ. قال الشيخ رحمه الله: ويكفر من يستعمل كلمة الخلق مضافة للناس في الموضع الذي تكون فيه بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، كأن يقول لشخص ما أخلق لي كذا كما خلقك الله. يا أحبابي، كلمة خلق ما نستعملك كيف مكان، ولا تضاف لأي إنسان على كل المعاني، ولا تضاف للمخلوق على كل المعاني، إنما كلمة الخلق لها في لغة العرب 5 معان، من المعاني الإبراز من العدم إلى الوجود. هذا المعنى لا يستعمل مضافا إلى غير الله تعالى، لأن الله وحده
الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود. الله قال: الله خالق كل شيء. هذا من إجماع المسلمين، يعني أنه لا يقال الخالق إلا لله تبارك وتعالى. فانتبهوا إلى استعمالات كلمة خلق، هل لها معاني أخرى؟ نعم، كما جاء في حق سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، الله قال في ذكر بعض معجزاته، سيدنا عيسى وكل الأنبياء مؤيدون بالمعجزات كما سيأتي إن شاء الله، لكن يا أحبابي ورد في سيدنا عيسى أنه كما قال الله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني كان يصور من الطين على هيئة الطير، على هيئة وطواط الخفاش ينفخ فيه فيخلق الله في هذا الطير الحياة ويطير. فإذا يا أحبابي هنا المراد تصور وليس معناه تبرز من العدم إلى الوجود، فخالق كل شيء هو الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يشتم عزرائيل عليه السلام كما قال ابن فرحون في تبصرة الحكام. يا أحبابي، أي ملك من الملائكة من شتمه هذا تكذيب للشرع. واسم ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وهذا ورد في بعض الآثار وأجمع عليه المسلمون، كما نقل هذا الإجماع القاضي عياض المالكي في كتابه الشفاء. أما المفسرون فكلهم ذكروه بالاسم، يعني أبو حيان الأندلسي، الطبري، ابن الجوزي، القرطبي، والنسفي، وغيرهم كثير يقولون ملك الموت عزرائيل. فلا عبرة بمن أنكر علينا على أهل السنة والجماعة تسمية ملك الموت عزرائيل، مع أن شيخهم يعني الذي ينتسبون إليه في أحد كتبه يصرح أن اسم ملك الموت عزرائيل. هم قالوا هذه بدعة، تسمية ملك الموت عزرائيل لو لم يرد في القرآن، لكن ورد في الآثار وأجمعت عليه الأمة المحمدية. يقول المؤلف رحمه الله: أو أي ملك من الملائكة عليهم السلام. نحن منحب الملائكة ومنعظم الملائكة، وما بيجوز نستخف بالملائكة كبعض الناس لما يمتلهم ميت بيصيروا يسبوا عزرائيل، وبعض الناس لما يمرض ويتعافى يقولون هذا لبط عزرائيل، أو لما يرون إنسانا يكرهونه يقولون كأني شفت عزرائيل، كأني رأيت عزرائيل. كل هذه العبارات هذا شتم للملك، لذلك على من وقع في هذا أن يعود للإسلام بالشهادتين. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك، يعني يكفر من يقول أنا عايف الله أي كرهت الله، لا شك هذا استهزاء بالله صريح. وكذلك يعني ويكفر من يقول الله لا يتحمل فلانا إذا فهم العجز أو أن الله ينزعج منه. أما إذا كان يفهم من هذه الكلمة أن الله يكرهه فلا يكفر. يعني واحد مثلا كان فاسقا فقال له شخص الله لا يتحملك، ويفهم منها الله لا يحبك لأعمالك، لا يكفر لكن حرام، هذا اللفظ فاسد. فإذا فهم منه أن الله ينزعج أو أن الله عاجز، كلاهما هذه عقيدتان تخالف القرآن. ويكفر من يقول، هذه العبارة بعامية بلاد الشام، يقولون والعياذ بالله يلعن سماء ربك لأنه استخف بالله تعالى. السماء مسكن الملائكة، ونحن ما منسبها ولا نستهزئ بها، واللي بيعرف هي السماء ما شأنها وهي مهبط الرحمات قبلة الدعاء وبسبها هذا فيه ردة. لذلك حنحذر الآن من عبارتين. العبارة الأولى اللي ذكرها الشيخ رضي الله عنه وهي شتم لله، يعني هذه ما فيها تفصيل، من قال يلعن سماء ربك هذا استخفاف بالله، هذا فيه شتم لله عز وجل للخالق تبارك وتعالى. لكن الكلمة الثانية المنتشرة على ألسنة بعض الناس يقولون يلعن سماك،
لا يضيفونها إلى الله، فإن هذه العبارة بعاميتهم تحتمل أنه يعني بها السماء اللي هي مسكن الملائكة، وهذا لا شك يخرج من الإسلام كما تقدم. ويحتمل أن يكون معناه سقف البيت، كل ما علاك هذا الفراغ اللي فوقك من فضاء وسقف البيت وموضع الإقامة اللي أنت كل ما يعلو رأسك يقال فيه سماء، فعلى هالمعنى لا يكفر. بس أنا بنبه يا أحباب، هذه العبارات انتبهوا، هذا اللسان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول كم أوردني الموارد، يوقع بالمهالك في الدنيا والآخرة. والشيخ عبد الله كان يحذر ويقول وكتبها على اللوح في البيت وعلقها بيت شعر، عليك بطول الصمت يا صاحب الحجة يا صاحب الفهم والعقل السليم لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. فيك تقول ويوم القيامة، سلام لك في الدنيا وسلام لك في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله وكذلك يعني يكفر والعياذ بالله من يسمي المعابد الدينية للكفار بيوت الله. هذه بعض الناس بيستعملوها مداهنة وجهلا من بعض المنتسبين، بينسبوا إليهم لغير المسلمين أن هذه الأماكن يقال لها بيوت الله. يا أحباب، هذه بيوت رفعت لتنقيص الله، يعني تكذيب نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ليقال فيها الكفر الذي يناقض عقيدة القرآن عقيدة الإسلام، فلا يقال عن هذه البيوت بيوت الله. أما المساجد نعم يقال لها بيوت الله لأنها بيوت أنشئت بنيت لعبادة الله وتعظيم الله وتقديس الله. فقوله تعالى الآن الذي سنذكر ليس معناه البيوت التي هي الآن يشرك فيها بالله، وإنما هذه يراد بها لما كانوا على الإسلام، لأن كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وأتباع الأنبياء يعني الذين اتبعوهم بصدق كان يقال فيهم مسلمون. هذه الكلمة ليست خاصة بنا نحن كأمة النبي صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء. لذلك الشيخ قال وأما قوله تعالى، هذه في سورة الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. فالمراد به معابد اليهود والنصارى لما كانوا على الإسلام، يعني لولا أن الله جعل بين الناس الحكام لصار فوضى عظيمة وصار في قتل، ولو بعض الحكام ظلموا على مر التاريخ، إلا أنه هذا فيه يا أحباب حفظ، وحفظت المساجد والبيع والصلوات يعني التي كانت تبنى في الأيام السابقة والصوامع. ما هي الصوامع؟ جمع صومعة، هذه لا تسمى مسجدا، هذه كانت تبنى محدبة الرأس هكذا على رؤوس الجبال يتعبد فيها الراهب المسلم، يعني الذي نقول عنه مثلا نحن صوفي، هذا ينقطع للعبادة بعيد عن الناس. أما البيع هي جمع بيعة، وكذلك مفردها بيعة وهي يقال فيها مسجد لأنها للعموم. كذلك الصلوات جمع صلوتا، هذه كانت في زمن، هذه لغة عبرية يطلق هذا على المكان الذي كان اليهود المسلمون يتعبدون فيه، يعني كان يقال لها يا أحباب مساجد. نعم، فهؤلاء كانت يقال فيها بيوت الله لأنها بنيت لعبادة الله تبارك وتعالى، لأن الصوامع القديمة يعني والبيع والصلوات كمساجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث إن الكل بني لتوحيد الله وتمجيده يعني تعظيمه لا لعبادة غير الله. ولذلك فقد سمى الله المسجد الأقصى مسجدا، وهو ليس من بناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرره الله آمين. هذا المسجد بناه آدم، آدم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة بأربعين سنة بنى المسجد الأقصى الذي هو في فلسطين بيت المقدس، حررها الله تبارك وتعالى، فهذا يقال له مسجد. ما معنى مسجد؟ مكان السجود،
مكان الصلاة، وكانت الأمم السابقة عندها صلاة فيها ركوع وسجود، لكن لا يقرؤون القرآن، نحن نقرأ القرآن. كانوا يقرؤون عبارات فيها تقديس وتعظيم وتمجيد لله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: فليتق الله امرؤ وليحذر أن يسمي ما بني للشرك بيوت الله. إياك من تخاف الله أن تقول هذا الكلام، المكان الذي بني للإشراك لا يسمى بيت الله، لأن كلمة بيت الله تعظيم ومعناه بيت مشرف عند الله، الشرك لا يكون مشرفا ومعظما. قال الشيخ: ومن لم يتق الله قال ما شاء، يعني ووجد عاقبة هذا إن لم يتب في الآخرة. مش معناه يا أحباب قول اللي بدك إيه، لا، ليس معناه كما يقولون بحرية الفكر والرأي والعقيدة، لا، هذا كما قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. تتمة الآية اللي هي من سورة الكهف فيها البيان، هذا ليس للتخيير، إن شئت كفر وإن شئت آمن، كما يقولها بعض أدعياء العلم في هذا الزمن، ويا للأسف، إنما هذا معناه من كفر يتحمل وزره، لأنه تتمة الآية ماذا؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، فلو كان له الخيار في ذلك ما كان له العذاب وما كان يستحق العذاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأحسن لنا الختام، اللهم اغفر لنا. يا أحباب، كل من سمعناه أو علمناه وقع بمثل هذا الذي نحذر منه، انصحوه لله برفق بحكمة لله تعالى، وأطلبوا منه النطق بالشهادتين ليعود للإسلام، هذا الذي يمحو الكفر والعياذ بالله تعالى منه. الله يثبتنا على الإيمان ويحسن لنا الختام، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله. يا مولانا، لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

0: الرحيم.
1: قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعه، كذلك لو وجدت حبلى لأسقطت في الحال. وترى الناس سكارى معناه حقيقة تحتار عقولهم، ليسوا سكارى عن خمر، إنما سكارى عن هول، هذا للكفار. وبعض عصاة المسلمين يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار. وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحمل على مثل هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك، تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم. طبيبك.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، عم تتابعونا عبر أثير نداء المعرفة ال 91.1.3.5 ميجا هرتز اف ام، وكمان ما تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة يلي بتلاقوا عليها أمور متنوعة وبتحضروا عليها كل برامجنا.
2: نور انتشر عبر الزمان.
1: اليوم موضوع حلقتنا مهم جدا جدا، كلياتنا بنعرف عن فرضية الصلاة وقديش هي مهمة بحياتنا، والصلاة عمود الدين، ولكن هل بتعرفوا قديش في إلها منافع للجسم وللصحة وللنفس؟ حنحكي بكل تفاصيل هيدا الموضوع مع الدكتور الشيخ أحمد عجور. أهلا وسهلا فيك معنا باستوديو، والدكتور ماهر فتح الله كمان أهلا وسهلا فيك معنا، نورتوا استوديو نداء المعرفة. الغالبية بيفكروا انه نحن صلاة فرض فبدنا نعملها، ولكن ما حدا يمكن بيتعمق وبيعرف تفاصيل الصلاة، ان كان من حركات ان كان من اقوال وافعال شو بنعملها، قديش إلها نفع للجسم والصحة والنفس. شيخ احمد، اذا بدنا نبلش نحن بتفسير للمستمعين عن اهمية الصلاة بشكل عام، شو منقلهم؟
3: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، في شغلة قبل ما نبلش تحديدا موضوع الصلاة، منقول انه كل شيء ربنا امرنا به فيه حكمة، ان كان صلاة او صيام او الحج او الزكاة، فربنا ما امرنا بشيء الا الحكمة، وكمان ما نهانا عن شيء الا الحكمة. ربنا تعالى قال في القرآن الكريم: ويسلموا تسليما. دكتورة، ان امر الايمان ما بيتم الا بالتسليم. طب البعض بيسأل شو التسليم؟
1: نعم،
3: تسليم انه تقبل نفسنا بكل شيء ورد بالقرآن الكريم، بكل شيء اخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يلي منها امر الصلاة. والصلاة مثل ما بينذكر على إذاعة نداء المعرفة دائما، أنه هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمرها مهم بالدين. والحديث: بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين إقام الصلاة. فإذا أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان الصلاة. من هون إشارة أن الواحد ينبغي أن يعتني بأمر الصلاة،
1: نعم،
3: ويعتقد بقلبه أن هذه الصلاة فيها حكم، ولا شك أن منافعها كثيرة.
1: نعم، لنبلش شوي صغيري بالتفصيل أكثر. بنعرف أنه في أركان فعلية للصلاة.
3: نعم.
1: إذا نحن بدنا نبدأ بتكبيرة الإحرام.
3: نعم،
1: تكبيرة الإحرام نعرف أنه في إلها حركات معينة، هلا حيحكينا بالتفصيل عنها دكتور ماهر، ولكن إذا بدنا نفسرها للمستمعين
3: باختصار شديد كمان، لما أنت قلت تكبيرة الإحرام،
1: نعم،
3: البعض بيسأل أن كلمة الإحرام، بقولوا تكبيرة الإحرام لأنه بدخولنا في الصلاة بقول الله أكبر يحرم ما كان يحل قبلها. شو كان يحل قبلها؟ الأكل والشرب وكلام الناس.
1: نعم.
3: لما دخلنا في الصلاة حرم علينا أن نتكلم بكلام الناس والطعام والشراب، فهذه من حيث اللفظ.
1: نعم.
3: من حيث الفعل نحن نرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
1: صحيح.
3: ففيه قرن تعظيم الله بالقول مع الفعل، كأنه عم يقول أنا لا أعبد الأوثان التي في الأرض، إنما أعبد الله تعالى الذي هو موجود بلا مكان وبلا جهة.
1: حلو كتير معناها فعلا.
4: نعم.
1: دكتور ماهر، إذا بدنا نفسرها من الناحية الفيزيولوجية،
4: أوكي،
1: للجسم، شو بتعمل التكبيرة
4: أول
1: الإحرام؟
4: أول شيء بشكل عام فوائد الصلاة،
1: نعم،
4: بتكون على العضلات، على المفاصل، على الدورة الدموية،
1: نعم،
4: وعلى الجهاز العصبي. يعني هذا بتقول عن جنرال أربعة. بالنسبة لتكبيرة الإحرام يلي عادة يا بيكون واحد واقف بالعادة، ويمكن يكون أشخاص ما بتقدر إلا يكون قاعدة. مجرد رفع الإيدين يلي هي حركة الكتفين، أثبت الدراسات أنه تخطيط العصب لما بينعمل لعضلات أسفل الظهر الداخلية بيشتغلوا قبل ما يعلوا كتافهم، يعني قبل ما يتحركوا عضلات كتفي بيشتغلوا عضلات الظهر.
1: أيوة.
4: شو معناتها؟ يعني هيدا مجرد واحد علق إيديه بالتكبيرة شغل عضلات ظهره، يعني عطته متانة لظهره وخففت له ألام ظهره وعالجت له ظهره
1: ما شاء الله،
4: وخصوصا الكبار بالسن واللي بيكون قاعد عم يصلي على القاعد نفس الشيء، حيكون عنده نفس الفعالية.
1: نعم.
4: هاي كتكبيرة. هلأ في شغلة كمان، انه اغلب الناس بهالزمن والاي اي وكله بيقعدوا ورا مكاتب عم تكون عندهم راوندد شولدر، يعني كتافهم لقدام.
1: صح.
4: التكبيرة بعكس اللي نحن بنقعده بكل النهار.
1: اوكي.
4: فهي عم تفتح الكتافي.
1: صحيح.
4: لما نفتح الكتاف معناتها في اشياء كتير بالجسم عم تتغير بالبايو ميكانيكس تاعيتنا.
3: انا
4: تفضل شيخ.
3: ما كان بيخطر ببالي هالفائده.
1: نعم.
3: والحركه هاي وين مجرد الحركه
4: مجرد هيك
3: وصلت لنا اياها بعضلات اسفل الظهر.
1: صح. يعني كم حركه واحد حرك بس كم عضله، عفوا،
3: بعد ما بلشين
1: بعد ما بلشين. طيب بننتقل هلا، اذا بدنا نحكي عن الوقوف، نحن القيام والوقوف في الصلاة. نعم. إذا كمان بتحب تفسر
3: لنا بشكل عام، إذا بتشوف كل حركة من حركات الصلاة، أنت في أركان فعلية.
1: نعم.
3: مثل الركوع والسجود والقيام.
1: نعم.
3: وفي أركان بالقول.
1: نعم.
3: فكل فعل أو كل قول فيه مثل ما قلنا فيه حكمة، وهي الصلاة إن فيها تذلل لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: فيها الواحد الأحسن أن يؤديها التامة. بالنسبة للقيام، لأنه قراءة الفاتحة بتكون بالقيام، لما نقرأ سورة بعد الفاتحة كمان بالقيام، فلا شك أنه وعدوا ركن.
1: نعم.
3: القيام في الفرض للقادر.
1: نعم.
3: بعض بيسأل، منشوف واحد بالجامعة عم بيصلي وهو قاعد، ما هي الصلاة لا تسقط عن الإنسان لو كان مريض.
1: صح. صحيح.
3: هذا مهم جدا، يعني حتى بالمستشفى لو كان مريض في صلي.
1: صحيح.
3: هلا كيف بيصلي؟ على حسب حاله، عجز عن القيام صلى قاعدا، عجز عن القعود صلى مضطجعا.
1: صحيح.
3: عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا، ولا تسقط عنه الصلاة.
1: صحيح.
3: فأمر هذا الأمر القيام ركن أركان الصلاة بالشرع.
1: نعم. دكتور ماهر، إذا بدنا نفسره من الناحية الفيزيولوجية.
4: نعم.
1: كمان القيام والوقوف في الصلاة قديش بتأثر. نعم. على توازن الجسم.
4: أوكي.
1: وتقوية العضل.
4: بالنسبة للقيام.
1: نعم.
4: مثل ما هي الكلمة، شخص واقف، مجرد هو واقف شغل كل عضلات ظهره.
1: نعم.
4: عضلات معدته الأمامية والجانبية.
1: نعم.
4: فهي بتعطي ستابيليتي، يعني متانة. هاي أول شغلة كتير مهمة. بلس لما كون أنا واقف مستقيم، يعني أنا عاطي وضعية سليمة للفقرات، بالتالي أنا حافظت على النخاع الشوكي تبعي، وبالتالي أنا خليت وظيفة الدماغ تكون أحسن.
1: نعم.
4: هلأ بالنسبة للتلاوة الفاتحة وما بعد الفاتحة، هيدا عبارة عن تركيز للدماغ.
1: نعم.
4: وأنتي ستريس، يعني حلو. واحد عم يقرأ الفاتحة هو عم يفكر بتعابير الفاتحة أو بأحرف الفاتحة، هيدا أنتي ستريس.
1: نعم.
4: إن هو عم بيشتغل اشتي بريك، فات صلى، خفف ستريس بالصلاة بالقراءة تعيته، وبنفس الوقت صار عنده تشغيل ذهني بأمر تاني، شلوا المشاكل اللي عم فكر فيها.
1: 100%. دكتور، واحد بيعزل حاله عن مهمات الحياة والركض اللي.
4: صح.
1: بيكون عم يعمله بالنهار وبيركز بشيء.
4: وفي شيء، لأنه بالجهاز العصبي في شيء اسمه سيستم الباراسمباتيك يلي هو تبع الراحة.
1: نعم.
4: هذا يحفز بالصلاة.
1: نعم.
4: يلي بنزل الضغط، بنزلنا التوتر، لأنه في دائما في واحد سمباتيك وباراسمباتيك. سمباتيك إذا صار في انفجار بيهرب، بده يركض، بيطلع ضغطه، العضلات كلها بتنقبض عنده لحتى يقدر يعمل الحركة السريعة. بالصلاة بالعكس، الباراسمباتيك بيشتغل أكتر، في راحة أكتر للشخص.
1: نعم.
4: وأني كنا عم نسأل الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام، شألوا لسيدنا بلال يا شيخ،
3: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يعني.
4: نعم.
1: يا سلام.
4: أفضل طبيب هو.
3: نعم.
1: يا والسلام. وعم بتخيل يعني إذا بالصلاة الواحد هالقد كمان بيرتاح نفسيا قدي كمان الوضوء اللي قبل الصلاة كمان قدي مريح.
4: بدي
3: حلقة في حكمة لا شك.
1: نعم.
3: أما ذكرتني بالأولياء لأنه الأولياء حتى ورد قبل نحكي عن الأولياء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني يرتاح في الصلاة أكثر من كل شيء.
4: نعم.
3: قلبي متعلق بالصلاة أكثر من كل شيء. فلذلك مثل ما قال الدكتور الأولياء إذا دخلوا بالصلاة يحبون أن لا يخرجوا منها. يعني خلاف كثير من الناس الله يحسن أحبابنا كلنا سواء. إنه إذا دخل بالصلاة البعض كأنه كيف اللي ناطر يطلع من الحبس
1: يخلص.
3: أما لو اتبع الأولياء اتبع الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يخرج من الصلاة. عم تذكر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إن قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. طيب لولا أنه يجد لذة هل كان واحد يصبر أن يقرأ كل القرآن بركعة واحدة؟ فهذه النقطة اللي هي ما يسميه اليوم الراحة النفسية.
4: صح.
3: حقيقة
4: صحيح.
3: يشعر باللذة. هذا هو يعني الصلاة إذا واحد فرغ حاله لألها مثل ما الدكتور قال تماما لما يدخل بالصلاة عم بيصلي لمن؟
1: الله عز وجل.
3: الله عز وجل الذي خلقه وعطينا النعم كلها سوا. إذا كان يقال أحد أولياء تعرفين يمكن مستمعي إذاعة نداء المعرفة سمعوا كتير أن رأى أن الله تعالى يكرم أولياءه بشيء اسمه كرامة.
4: نعم.
3: يلي وحتى إثبات الكرامات ورد في القرآن. من ورد أن بعض الأولياء من شدة تعلق قلبه بالصلاة والطهارة أصابوا الفالج. والفالج دكتور أصاب
1: يعني ما بيقدر يتحرك أبدا.
3: فكان دعا الله عز وجل أنه كلما أراد الطهارة والصلاة أن يذهب عنه ذلك الفالج. فكان إذا أراد الطهارة يقوم عادي يتوضأ ويصلي سليم ويصلي وهو قائم.
1: ما شاء الله.
3: وعندما ينهي صلاته يعود إلى الفالج. هذا من باب الكرامة. فهذه النقطة كثير الله يحسن حالنا. الخشوع في الصلاة.
1: نعم. في عنا سؤال من هاني عم يسألنا هل يرتاح التنفس أيضا في تكبيرة الإحرام؟
4: طبعا بس حنقوله أكثر بالسجود أكثر.
3: خليك معنا
1: يا هاني. نعم. إذا بدنا نكفي هلأ للستيب اللي بعدها اللي هي الركوع شيخ. كمان شو العبرة من الركوع وما هو الركوع؟
3: أفعال الصلاة شفت فيها التذلل لله عز وجل بلشنا من القيام الركوع حتى ورد إذا كان شخص منفرد أو إمام قوم محصورين يعني يرضون بالتطويل أنه الإمام يطول زيادة على التسبيح نحن سبحان ربي العظيم.
1: نعم.
3: والأكمل ثلاث مرات. صحيح. وفكرة هي بعض بظن أنه واجب نقول هذا الذكر هو منه واجب إنما هو الأحسن يسن والأكمل ثلاث مرات.
1: نعم.
3: هلأ إذا كان منفرد أو إمام قوم محصورين يرضون بالتطويل يقول اللهم لك ركعته وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي.
1: شو حلوة
3: شو هالألفاظ اللي راقي حقيقة. هذا كله بيدخل بالتذلل لله عز وجل موضوع الركوع.
1: نعم.
4: يعني أنا حزيد على الشيخ.
1: نعم تفضل.
4: هو الركوع هو عبارة عن ستريتشنج يعني تمديد لكل عضلات الظهر بالتحديد أسفل الظهر عضلات الفخذ الخلفية.
1: نعم.
4: هلأ مجرد واحد ركع بيقلب الحوض لقدام.
1: أوكي.
4: هلأ بالحوض صفي تشغيل العضلات المعدة والجوانب ولكن مش مثل القيام. القيام كان أكتر. هلأ لما يحط إيديه على ركابه وأظن الشيخ بيصلح لي الأكمل بالركوع إنه يكون رأس مستقيم. هذا بيعطي أكتر استابيليتي للظهر.
3: يا سلام.
4: متاني أكتر.
3: يا
4: هو
3: سلام.
4: علاج لأسفل الظهر.
1: ما شاء الله.
4: فهيدي كتير منيحة وإذا أطول فيها مثل ما قال الشيخ زاد
3: أيوة.
4: يعني الأقوال معناته هو عم بيعمل أكتر نوع من الستريتشنج تمديد العضلات.
1: يعني بالوقوف بيشدوا العضلات. أيه. وبالركوع بيرخوا العضلات.
4: وهذه دراسة انعملت بإنجلترا.
3: أه.
4: بيونيفرسيتي بال2017.
1: نعم.
4: مش يعني هدول أشخاص مش من المسلمين عملوها.
1: نعم. طيب في شيء عن الاعتدال إذا بدنا نحكي فيه ولا هو؟
3: اللي ورد كمان هو هلا اللي هو الدكتورة بيحكي لنا إذا الحركة من الركوع.
4: نعم.
3: الاعتدال. أما اللي هو ورد بالشرع إنه مع القيام لما هو رفع من الركوع سمع الله لمن حمده هذه. شو ديورينج بتقوله
4: صحيح
3: إلى أن يستقيم.
1: نعم.
3: إلى أن فهم بقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وكما زاد بعض الصحابة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
4: نعم.
3: هلأ بعض الناس بيسأل هذا قول صحابي.
1: نعم.
3: طب الرسول عليه الصلاة والسلام شو كان يقول؟
1: نقول
3: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ملء السماوات وملء الأرض ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده.
1: ما شاء يعني الله.
3: هذه التعاليم والألفاظ لما واحد يقولها بالصلاة ويعطي وقته فيها يعني
1: شيخنا
3: كان يقول المؤمن يتأنق في طاعته يتأنق. نحن الله يرحمنا الواحد بتأنق بالأكل تعرف على الاتيكيت وباللباس ولا فالواحد مثل ما قلنا يعطي وقته للطهارة يعطي وقته للصلاة كمان.
4: سبحان الله.
1: دكتور ماهر في شيء هي يعني في إلها ميزة القيام من الركوع إلى الاعتدال؟
4: إيه مثل ما قلنا بالركوع بيقلب الحوض لقدام بالاعتدال بيرجع الحوض لورا.
1: أوكي.
4: معناتها شغل كل عضلات ظهره.
1: أوكي.
4: هلأ شو أهمية الحوض يرجع لورا؟ لما يكون الحوض عادة لقدام مش بس عم نحكي بالركوع بشكل عام بعض الناس بيكون عندها مشاكل بظهره ومشاكل بالمبولة ومشاكل البروستات ومشاكل هبوط الرحم بيكون الحوض قارب لقدام.
1: نعم.
4: فالعلاج عادة من أول عضلات قاع الحوض لما يرجع بالاعتدال عم بيقوي هو هدول العضلات لأنه عم بيحسن البوزيشن وضعية الحوض.
1: نعم.
4: معناتها هو علاج لبعض الحالات مثل التبول اللا إرادي اللي حكينا فيها الأربعة.
1: حلو.
4: بعض الحالات بروستات قد تكون تنفع. ما عم نقول هي انه هذا هو العلاج وخلص ما ياخد دواء او شيء لا بس هيدا من ضمنهم. هاي واحدة. اثنين في شيء بسموه اللونجمون اكتيف اكسيال يعني مجرد انا وقفت مديت كل جسمي.
1: أوكي.
4: استقامي فهي بترخي لك كل عضلات بتعطيني البوزيشن منيحة يعني اذا ولد عنده اس
1: سكوليوز اللي حكينا عنها
4: الصلاة هي علاج صحيح. هي علاج لألك وهيك منشجع اولادنا انه انت عم تصلي
1: اكتر على
4: طبعا
1: الصلاة.
4: لله اول شيء وعبادة وطاعة وفي إلها كمان فوائد جسدية عليك.
3: سبحان الله دكتور أنا كتير أنا عم بتعلم كتير فوائد ما بتخطر على البال.
1: ما هو شيخ الغالبية بيفكروا أنه موضوع الطاعة أنه هيدا ما له علاقة بالجسم ما حدا بيربط هو للشغلتين مع بعض بس سبحان الله هيدا التشجيع أكتر للأشخاص اللي عنده تقصير بالصلاة اللي تارك الصلاة أنه أنت لح تنتفع منها على جميع الأصعدة.
4: وفي حكمة أنه في حركات معينة.
1: نعم.
4: يعني الصلاة في حركات بالصلاة معينة
1: صحيح.
4: ما في شيء لورا.
1: نعم.
4: يعني ما في واحد عم يزعل كله لقدام فيها لها حكمة هيدي
1: صحيح.
3: دكتورة ذكرتيني انه بعض الناس بيقول لك انا عم بغلط فكيف انا عم بغلط وانا بدي صلي فانا ما حصلي لحتى خلي انا لما اترك كل الغلط مثل ما بقولوا بعض الناس اليوم او بتمشي 100% تماما او بلاها كلها سوا لا منقول لا. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل ماشي عم يصلي خمس صلوات زيادة عم يصلي بالليل فإذا أصبح سرق المشكلة وين أنه سرق يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال النبي عليه الصلاة والسلام سينهاه ما يقول. هذا في رواية ستنهاه صلاته ستنهاه صلاته فما منقول لإنسان نحن إذا شفناه عم يغلط وعم بيصلي كيف عم بتصلي وبتعمل هيك بقول له اترك الصلاة لا هذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن اللي عم بيساوي غلط بنقول له اترك الغلط ما تترك الصح
1: صحيح
3: وبقول لك واحد طب كيف عم بيصلي بيعمل هيك ما هو اي اهون احنا عم نقول له عمو الغلط بس اي اهون يكون غرقان بالوحل لبطنه او لركابه لا اكيد لركابه اهون
4: صح.
3: فاذا عم بيصلي وعم يعمل غلط بيكون بعده اهون من انسان
4: ما بيصلي
3: وبيعمل غلط.
1: صحيح.
3: عشان هيك أمر كلي على ذكرتيني بكلمتك إنه الواحد وإن كان ما وصلنا للحالة اللي حكينا عنه عن الأولياء وكيف هني بيرتاحوا بالصلاة، لكن الله أعلم مثل ما هو الذكر مرات بتشتغل بالذكر ما بتخشع، لكن رب ذكر بحضور يجر قد يجر إلى ذكر بحضور. كمان الصلاة. كمان الصلاة.
4: الله مهمة.
3: أول واحد أول شيء بيتكلف الصلاة تكلفا، يعني بدك تحس حالك عم تغلب نفسك لحتى تصلي. لكن إذا أتقن صلاته بيوصل للمرحلة اللي حكينا عنها، بيصير يشعر بلذة بالصلاة.
1: صحيح. شيخ إذا ننتقل هلأ للسجود، كمان ما الحكمة من السجود؟
3: أشرف موضع بالأعضاء الإنسان الظاهرة هو الوجه. فلما عم بحط وجهه على الأرض يعني على موطئ الأقدام، هذا في إظهار التذلل لله عز وجل، المظهر كبير من مظاهر العبادة. وهو أن يضع وجهه على الأرض، ومثل ما قلنا بالركوع كمان بالسجود، إذا كنت عم تصلي لحالك أو إمام قوم محصورين يرضون بالتطويل، الإمام بيقول سجد لك وجهي ومخي وعظمي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره،
1: ما شاء الله
3: تبارك الله أحسن الخالقين.
1: طيب دكتور،
4: تعجب الشيخ بالسجود.
1: نعم.
4: أنا أتعجب أكثر لأنه شبيط السجود لوحده كتير كبير.
1: أيوة. نعم.
4: يعني حبلش أنا من الأصابع إلى الرأس.
1: نعم.
4: ليش؟ هيئة السجود، والشيخ بيصلحنا كمان، الأصابع عادة منتصبة
3: صح،
4: هي عبارة عن ستريتشنج لعضلات الساق من وراء البطة، نحن بنقلها بالعامية.
1: أيوة.
4: شو بتعمل؟ تسحب الدم من الأوردة السطحية للأوردة الداخلية، يعني الدم اشتغل أكتر، معناتها صار عندي وقاية من الجلطات.
1: حلو.
4: هاي وحدة. اثنين، لما أكون أنا نازل من القيام للسجود عم شغل عضلات فخذي الإدمانية بشكل عم يفتحوا ستريتشنج.
1: اوكي.
4: بسموه إيسانتريك إكزرسايز، بيعطي أول باور أكتر للجسم.
1: نعم.
4: حطيت إيدي وحطيت راسي، مجرد أنا حطيت راسي صار عندي قلبي أعلى من راسي.
1: صحيح.
4: عضلة الحاجب الحاجز الديافراغ ترخي.
1: اوكي.
4: لما ترخي ترتاح عضلات المعدة الجدار، بيطلع الدم.
1: أيوة.
4: يعني كأنه أنا عم بعمل فيلتراج.
1: نعم.
4: بصير الدم وين؟ بالقلب. القلب شو بيعمل؟ بيكب دم أكتر للدماغ.
1: نعم.
4: الدم ماشي معه أكسجين، الأكسجين وين راح؟ على خلايا الدماغ.
1: ساعتها أكتر
4: شو عطى منافع للدماغ؟ تنشيط الدماغ، الوقاية من الألزهايمر.
1: ما شاء الله.
4: الكوغنيتيف سكيلز، يعني كل شيء بيتعلق بالأمور الذهنية، الذكاء، السمع، الرؤية، البصر، كله هذا وين؟ بالصنف
1: المثمر.
4: طيب هذا حكينا الدورة الدموية بشكل عام.
1: نعم.
4: ساعتها القلب ما بقى عم كتير عم بيشتغل لأنه مرتاح، بينزل عندي أنا ضغط الدم، يعني معادلة ضربات القلب بدها تنزل.
1: أوكي.
4: يعني هو علاج لي معه ضغط.
3: يا سلام.
1: كمان
4: طبعا هلأ حاطت راسه هو على الأرض، يعني منحط عادة نحن الجبهة، الراس بيكون شوي لورا بالعادة.
1: صحيح.
4: معناتها رخينا عضلاتنا اللي كل النهار عم نشتغل على الكمبيوتر او هلا على التليفون الدارج.
1: صحيح.
4: المرفقين والسواعد والمعاصم تعلنا كله في ليونة.
3: الله.
4: الورك وعضلات الورك الكبار عم نعمل له ستراتشنج.
1: نعم.
4: واصابيع اجريه، في شغله كتير وشغله مهمه، لما انا تكون القدم محطوطه والاصابيع منتصبه، يعني انا عامل ستراتشنج لبطن الاجر.
1: نعم.
4: معناتها أنا عم بتجنب شيء اسمه بلانتر فاشيايتس، اللي هو التهاب من تحت بيصير، بيجي من الوقوف كتير.
1: أيوة.
4: هذه كتير مهمة. وأنا ما لما نحكي بالجلوس بقول شو بتكمل، يعني السجدة هي من أهم الأمور.
1: نعم.
4: بس لما يقعد كمان في شيء تاني بيلحقه.
3: كملني دكتوري، أنا كتير ما
4: تفضل بالسجدة.
3: حقيقة نحن ما بيخطر ببالنا.
1: نعم. تفصيل نحن
3: بيخطر ببالنا أبداً. بس إنه عادة إنه تأدي الركن مثل كما هو في الشارع.
1: كما هو 100%.
3: أما إنه هل بيخطر ببالنا الفوائد هاي؟
4: إيه. هذه طبية. هلا الجلوس بين السجدتين شيخي.
3: اللي ورد هو فضل. بالجلوس إن اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني، هذا اللي مجرد أن يقوله بالجلوس بين السجدتين يعني.
4: أيوة بس شغلي أرجع شو أنا دي، لأنه الشيخ ذكر أنه واحد يطيل أنه بالقراءة نعم. بالسجود، وأخونا هاني كان عم بيسأل سؤال
1: نعم.
4: وبعدنا مذكرين لما نحن نكون عم نشتغل عم نذكر بالسجود نحن عم نطلع شو صوت
1: صحيح.
4: صوت عم بيطلع يعني الزفير.
1: أيوة
4: لما يطلع الزفير عم بيطلع تاني أكسيد الكربون وما تبقى من الهواء الراكد
1: بالرواية،
4: طلع السم إذا بدنا، واستقبل الرواية استقبله أكسجين جديد وهواء نظيف.
1: نعم.
4: فكل ما طول هو بالسجدة تعيده لأي أمر ما دعاء أو شيء معناته هو عم بينظف هواية أكتر من تاني أكسيد الكربون عم بيستقبل أكسجين أنظف.
1: ما شاء الله
3: برضه أكثر في الدعاء من بالسجود.
1: نعم نعم
4: هو الطبيب دائما أنا بقول. طيب بالنسبة للجلوس
1: نعم
4: هاتي لما بنقعد كنا بنعرف كيف هيئة الجلوس، بنقعد وإجرينا هيك
3: نعم.
4: هي مرونة للمفاصل
1: كمان
4: بالعادة، يعني اللي عنده مشاكل بالغضروف بيسألونا فينا نصلي ولا ما فينا نصلي على القاعد، كل شخص بيختلف على التاني، ولكن في بعض الحالات مجرد أنا قعدت على الركابة الغضروف بيضب لأن هو الغضروف ملزوق بأربطة
1: أوكي.
4: فبيضب بصير عندي ليوني أكتر
1: نعم.
4: وهون ما هو قاعد جلوس عم بيقوي كل عضلات ظهره، عم تعطيه استقامة تحسين وضعيته اللي هي عادة وراء الكمبيوتر
1: نعم.
4: بتساعد على الهضم
1: نعم كمان الهضم
4: طبعا بتساعد على الهضم، يعني اللي عنده اكتئاب الجلوس هو الجلوس المصبوط بيسأثر للهضم،
1: يعني حكينا معدة ودماغ وقلب ومفاصل وعضلات
4: صح. هلا حاعطي هيك شغله مهضومه، باحدى السنين كنا عم نعمل تخصص بعلاج يدوي بمدرسه نيوزيلنديه
1: اوكي،
4: فهو بيجوا كل فتره جايه الانستراكتور هذا شو بيقولوا المدرس
1: نعم.
4: جاي فات على الصف مبهور انه نحن طلعنا تقنيه جديده يلي عنده واحد تورم بكاحله
1: نعم.
4: بعد ما يكون عامل التواء بالكاحل انفكش، وبالصف في من كل الالوان مثل بقولوا
3: نعم
1: نعم.
4: فجينا يا دكتور اجا قعد جلوس بين السجدتين قلت له هلا هيدي هي، قال لي هيدي هي، قلت له نحن
1: نعملها كل يوم
4: وي دو ذس 5 تايمز اتليست، قال لي ارجيني، قلت له نحن بنعمل هيك، قال لي هاي بتعمله، قلت له انت هلا مخترع يعني شيء نحن اوريدي بنعمله من 1400
1: سنه،
4: قال لي انتم جماعه منظمين، قال لي
1: ما شاء الله
4: فهيدا موجوده الوصف الطبي موجود
1: الحمد لله على هذه النعمه
4: نعم. نعم. نعم هذا الجلوس
3: شيء حلو كثير صراحه يعني انا باكد انه الشخص اللي بيصلي مثلنا يعني ما بيخطر بباله هالأشياء الفوائد هاي، هذا من برنامجك اليوم دكتورة
1: نعم.
3: بتشجيع على الشخص اللي عم بيصلي ليه في الصلاة
1: صحيح.
3: وحتى يتقن يعني العبارات مرقت بالحلقة حتى يعني يحاول أن يتقن صلاته تماما، ومثل ما قلنا لله تعالى ولكن فائدة عظيمة للجسم
1: صحيح. نعم شيخ نحن كمان بنعرف شيء اسمه طمأنينة اللي بدنا نعملها بكل
3: نعم.
1: ركن
3: نعم.
1: ما هي الطمأنينة؟
3: الطمأنينة سكون الجوارح، أن تسكن جوارحه، لأنه لما واحد يصلي بسرعة فالطمأنينة هذه اللي بتجيب الخشوع، الطمأنينة تستجلب الخشوع. الله قال في القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام خاشعون شو قال؟ خائفون ساكنون، خاشعون يعني بيكونوا بأي حالة، خائفون
1: ساكن.
3: ساكنون. فلما واحد يصلي أن يدخل بالصلاة يتذكر يصلي لله عز وجل، البعض بيسأل طب أنا ما بخشع كيف يعني شو الخشوع شو مثل واحد بيقول إذا الأشياء بتساعد على الخشوع أن يقول في نفسه أنا لعل هذه الصلاة التي أصليها هي ستكون آخر صلاة أصليها قبل أن أموت، فإذا واحد استحضر هالشيء بقلبه كيف حيأدي صلاته، فيستحضر الخوف من الله، خوف تعظيم الله تعالى، يستحضر تعظيم الله عز وجل. وهم بقى شوي شوي هذه الراحة اللي عم نحكي عنها
4: أيوة صحيح.
3: تحصل له
1: نعم.
3: كان في أحد الأولياء ببلاد شيخنا، شيخنا قال أنا ما أدركته، اسمه كان الشيخ محمد وداته
1: نعم.
3: كان معلق قلبه بالصلاة، حتى بده يصلي كان يروح على الغابه. ليه بالغابه؟ ما حد تشغله زوجة ولا ولد ولا مشاغل الدنيا، يصلي بالغابه. فمره هو عم بيصلي من شده الخشوع، هو من اولياء الله، فاستغرق يعني غاب، بقي واقف ساعة ساعتين يوم يومين، فصاروا الناس يمرون به لقوا واحد واقف لا يتحرك، هو غاب أثناء الصلاة، غاب في حب الله عز وجل. فصديقه للشيخ فبقول له لشيخنا، قال له أنا قلت لعله هذا الرجل يرتاح بالليل قدام الناس، يقف بالنهار وفي الليل يرتاح، سأراقبه الليل كله. بدي يقعد بالليل راقبه، هل بيرتاح ولا بيبقى واقف؟
1: نعم.
3: فقال له لشيخنا، فبت أراقبه الليل كله فوجدته بالليل كما هو بالنهار.
4: الله.
1: ما شاء الله.
3: بعد شهرين صحى.
1: بعد شهرين؟
3: بعد شهرين، بقى شهرين، عملوا له عريسة مشان الشمس.
4: لا إله إلا الله.
3: اللي عرفوه صادق، عملوا له عريس حتى تحميه من أشعة الشمس. بعدين مرجع للقرية، راح المدينة حتى نعرف لأنه
4: مش الله.
1: طيب دكتور، إذا بدنا نحكي شوي عن الطمأنينة وأثرها على القلب والتنفس، قديش
4: هي كمان أندر ستريس أكيد وراحة. نعم. يعني الهارت بيت ممكن ينزل كمان، مثل ما قلنا بأي ركن فعلي، هي ريحة للفقرات كمان، لأنه دائما نحن الحركة السريعة منا محبزة.
1: نعم.
4: وأظن هذا من أداب الصلاة، يعني إنه
3: نعم،
4: خصوصا هلأ جيل جديد يعني
1: كله بيكون ركض
4: بضيعك.
1: نعم.
3: الغاب دقيقة
4: صليت. فهي إذا بدك فاز ناتر يعني لحتى ينتقل لمرحلة تانية.
1: نعم.
3: يا سلام.
4: نعم.
1: شيخ، نحن بنعرف إنه الترتيب لابد منه في الصلاة. يعني في شيء قبل شيء، بدنا نمشي نحن بالترتيب.
3: نعم.
1: إذا بدنا نشرح شوي للمستمعين وشو حكمة منه.
3: يعني الترتيب هو الركن عن في مذهب الشافعي السابع عشر من أركان الصلاة.
1: نعم.
3: والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: نعم.
3: طب نحن ما شفنا الرسول كيف كان عم يصلي، ولكن ذلك مبين في كتب الحديث. نعم. كيف كانت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنه مثل ما قلنا يبدأ بالقيام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، جلوس مرة ثانية. هذا لا شك أن أولا لصحتها يكون بهذا الترتيب كما فعل رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
3: أما الحكمة لا شك يكون فيها حكمة
4: عظيمة جسدية.
1: نعم.
3: على فكرة هو بعض أمور الدين نعرف الحكمة منها.
1: نعم.
3: وفي بعض أمور الدين لا نعرف الحكمة منها، بنسميها أمر تعبدي. شو من التعبدي؟ التعبد هو أن يظهر العبد انقياده لله من دون الوقوف على سبب ظاهر. يعني اليوم أنا بروح عند الدكتور ماهر مدعي، هي متى عم تسمعي؟ اللي بيقول لي إيه بسوي؟ بل أنا كالميت بين يدي مغسلي. لأنه اللي هو إذا كانت مع أنه الطبيب وإن كان ماهرا يجوز عليه الخطأ
4: طبعا،
3: هذا شيء ستاندرد يعني معروف. طب إذا كان الطبيب اللي مثلي مثله وهو بشر وأنا بشر، وهو يجوز عليه الخطأ، مع ذلك أنا
1: سلمت له
3: فكيف بشرع الله عز وجل؟
1: صحيح.
3: اليوم هو اللي بتعرف اليوم الدارج بدون يناقشوا بكل مسألة، وبقول لك نحن ما منصدق بكل شيء، بدك تنطلق من الداوت أول شيء.
4: أيوه.
3: بعدين بتشوف حالك إذا تنعت، هذه خطرة جدا. لذلك كان أول حلقة عن التسليم لله عز وجل. فلا شك أن الواحد السلامة بالتسليم. صح. فمن سلم في دينه سليم.
1: نعم. دكتور ماهر، كنا عم نقول نحن عن الترتيب، فيه مثل التسلسل الحركي في الصلاة وعنا تكرار كمان.
4: صح.
1: هيدا شو أثره على جسمنا؟
4: في قبل شغلة، الاعتدال من الجلوس للركعة الثانية. هيدي مهمة مطلوب نحكي فيها.
1: نعم.
4: نحن
1: السجود الى
3: السجود
4: للركعه الثانيه.
1: نعم.
4: لما انا بقوم، انت بتروح على الجيم.
1: نعم.
4: في تمرين سكوات.
1: صح.
4: يلي بواحد بوطي وكانه عم بيقعد على كرسي وبيطلع.
1: صحيح.
4: هذا اسمه هاف سكوات.
1: اوكي.
4: في الفول سكوات بينزل كله بيطلع.
1: نعم.
4: مجرد انا قمت مثل عادي شغلت عضلاتي كلها من ورا.
1: نعم.
4: شغلت اكبر عضلتين بجسمي، فخدي من قدام والاليه من ورا.
1: نعم.
4: شو قلن هولي وظيفتين هول عضلتين؟ هولي بيحفزوا الأنسولين.
1: نعم.
4: الأنسولين شو دوره؟ بيخلي الجلوكوز يفوت على العضل وتحرق العضلات. وهذه دراسة عملت
1: حلو
4: انه هدول العضلتين, وهلا طلعت من فترة دراسة عليهم, بنرجع نقول انه احنا موجودة عنا بشرعنا بصلاتنا قبل ما تطلع هاي الدراسة, انه كل 45 دقيقة اذا واحد وقف صار ينزل يطلع شوي محله بنزل مستوى السكر بجسمه.
1: يعني كمان للسكر شوفوا المنافع, شوفوا المنافع.
4: اذا خمس صلوات تكرار الصلاة
1: ما شاء
4: وتكرار
1: الله.
4: الاركان بصلاة واحدة قديش انا عم اشتغل على السكر تبعي وعلى الضغط. فهيدي بشرة لمرضى السكر انه الصلاة ما تتركوها كمان. لو انا مريض بجينا مرضى عندي مريض تقول له والله لو انت بتقعد بتصلي ما في داعي تجي لعندي.
3: الله اكبر.
4: بس كرمالك لما بدها تطوي تقول ما في داعي روح صلي ما بقى تجي لعندي. يعني هاي منفعتها كانت واضحة عنده للزلمة.
1: سبحان الله.
4: هاي بس عم نحكي بقصة الاعتدال قديش لها فوائد على السكري.
1: صح.
4: نعم.
1: طيب دكتور ماهر في عندك شيء سريع بعد بدك تقلنا؟
4: بعد عندنا التسليمة.
1: التسليم صح, بدنا نحرك كمان الرقبة.
3: آه
1: صح.
3: لا.
1: التسليم
3: لا.
1: انا متخيل
3: الصراحة هو الركن هو اللفظ القول السلام عليكم هو التسليم الاولى. هلا الالتفات هو الذي يسن.
1: أيوة.
3: مرة الى اليمين ثم بعد ذلك الى اليسار مع التسليم الثاني.
4: كتير منيح بالتسليمة مشاكل الرقبة. نحن في تكنيك بنعملها, يعني هي مرسة.
1: نعم.
4: اذا واحد عنده وجع بينزل على ايده او عنده نوع من الليميتيشن, يعني
1: ما عم يقدر يبرم منيح رقبته,
4: بنقول له دايما اعمل هالحركه.
3: صح.
4: هي وين موجوده بالتسليمه.
3: لا اله الا الله.
4: فانا بقول له عادة نحن بنقول له مثلا بتصلي, بيقول لي نعم, بقول له عال بس ما تخلص صلاتك.
1: نعم.
4: عمل 10 مرات انت واعد هاي.
1: انت واعد
4: وبلش اصلا بالصلاه. فمجرد هو عم يعمل بالتسليمه هيك وعم ببلش عم بيفتح فتحه عصب يعني موجودة. حطينا نحن الصورة فتحة العصب بهالحركة بتفتح. نعم. بمعنى انه ما بقى في ضغط على العصب.
1: حلو.
4: هيدي بس هيك ماشي ما عمل شيء.
1: يعني ما شاء الله سبيتشلس انا.
3: لو كنا يمكن بغير هالحلقة دكتور حقلها كمل لي على الصيام.
4: على
1: فكرة ان شاء الله يعني حابين نعمل كمان عن باقي
4: نعم
1: الصيام وغيرها كمان من الأمور اللي بتعود بالنفع علينا بالحياة. سبحان الله. كل شيء رب العالمين فرضوا علينا في إله حكم. نعم. وفوائد نحن مثل ما قلت شيخ أنه قد نعرفها وقد ما نعرفها.
3: صحيح.
1: الشيخ إذا ما نحكي كلمة أخيرة للمستمعين.
3: واحد بده يذكر عطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحكينا عن فوائد الصلاة, فنذكر أن الواحد يتعلم كيف تؤدى الصلاة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل.
1: نعم.
3: وهذا الطريق ما له إلا أن الواحد أن يتعلم.
1: نعم.
3: والعلم يكون من أهل المعرفة أهل العلم. فلذلك الواحد بعض الناس لأنه ما بيتعلم فيؤدي صورة الصلاة, والبعض بيقول أنه منيته طيب يلا ماشي الحال مسكر محله جاي يصلي يلا طري لي إياها شوي مدرسة. نعم. دكتور يعني ماشي الحال 4 أولاد عنده عيلة كمان.
4: هذا
3: لذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي كان يسيء بصلاته قال له السلام عليك يا رسول الله, قال وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فثلاث مرات يعمل مثل ما عمل أول مرة, فقال لا أعرف غير هذا, فعلمه الرسول. هذا دليل أنه نية لحالة
4: لا تكفي.
3: نعم.
1: بارك الله فيك شيخ. دكتور ماهر كمان كلمة سريعة أخيرة للمستمعين.
4: يعني بعد كلام الشيخ ما شاء الله بس حاعطي دراسة ماليزية بال 2008.
1: أوكي.
3: أنا رايح معك بعد شوي
4: ماليزيا ولا
3: أسمع معك.
4: إذا واحد يؤدي 5 صلوات بس أنا صلحتها شوي حطيت في اليوم والليلة.
1: نعم.
4: يعني قالوا بالنهار.
1: نعم.
4: في اليوم والليلة قال هيدا بيساعده على حفاظ على صحة جسمه.
1: نعم.
4: والميتابوليزم تبعه بيبقى كتير اكتف, يعني عملية الايض
1: صحيح
4: وحرق الدهون والكتلة العضلية بتكون عنده اكبر
1: ما شاء الله.
4: يعني هاي مثل بقول بعد شوي حنقول ما بحروح على الجيم بس حنروح نصلي.
3: الله
1: ما شاء الله.
4: وهي لا شك لها منافع.
1: بدي أتشكركم كتير دكتور ماهر والشيخ أحمد. نتمنى بعد يجدد لقائنا بعد ما شبعنا صراحة من حديثكم. إن شاء الله بركي بحلقات قادمة. مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.
0: طبيبك برنامج مميز يقدمه أطباء من عدة اختصاصات ليجيبوا على الكثير من تساؤلاتكم التي تتعلق بصحتكم. طبيبك، تواصلوا معنا مباشرة لنرشدكم إلى الطرق السليمة للمحافظة على صحتكم.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم

عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا. نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا ربي كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 64 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة الرحم إما بمجرد الزيارة، وإما بالإحسان إليه مما رزقه الله تعالى من الرزق، إن كان ذلك الرحم بحالة الضرورة، فبطريق الوجوب صار فرضا على هذا الذي عنده ما يزيد على حاجته أن يحسن إلى رحمه الذي هو بحالة الضرورة، فإن لم يفعل فإنه قاطع رحم، وقاطع الرحم عذابه شديد عند الله تعالى. حتى إنه ورد فيه حديث رواه البخاري وغيره: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة كلهم دفعة واحدة، بل منهم من يدخل الجنة قبل الآخرين بخمسمائة عام. يوم القيامة يوم طويل، القدر الذي يمضي على البشر قبل أن يستقروا إليه في جهنم أو في الجنة زمان طويل، وذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. هذا اليوم الطويل يجعله الله سبحانه وتعالى على الأتقياء من المؤمنين أخف من صلاة فريضة، وذلك لأن المؤمن الكامل في ذلك اليوم مملوء سرورا، فلا يجد الخوف والحزن موضعا في قلبه، امتلأ القلب سرورا. حر الشمس ذلك اليوم الذي هو أضعاف مضاعفة على حرها في الدنيا هو لا يقاسي منه شيئا، بل يجعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة، إلى أن يقضى بين العباد فيبعث من بعث إلى الجنة ويبعث من بعث إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تصل من قطعك، معناه أن تقابل القطيعة بالصلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، معناه أنه ينبغي للمؤمن أن يتوخى الإعطاء مما رزقه الله تعالى من المال الحلال لمن لا يعطيه، فهذا هو الكمال. أما أن يتوخى بإعطائه من يعطيه ولا يعطي من لا يعطيه، هذا مكافأة، والمكافأة فيها ثواب. إذا أسدى إليك شخص معروفا، فإذا كافأته بمعروف من مثله أو من نوع آخر من الإحسان، فهذا من جملة الحسنات التي أمرنا بها. حتى إنه إذا لم يكن عند المسلم مقدرة على أن يكافئه بالمثل، يكافئه بالدعاء له. فإذا قال: جزاك الله خيرا، أو جزاه الله خيرا، وهو لا يستطيع أن يقابله بمثل ما فعل معه من المعروف، يكون قد كافأه. هذه الدعوة لها أثر كبير عند الله تبارك وتعالى، قوله للذي أحسن إليه: جزاك الله خيرا. لكن إن استطاع لا يقتصر على الدعاء، بل يقابله بالمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد العناية على المكافأة لمن أسدى إليه معروفا بالمال. يسدي إليه الرسول أكثر مما أسدى إليه ذلك الرجل، حتى إنه مرة اقترض من رجل إبلا صغيرة، فرد له صلى الله عليه وسلم رباعيا، والرباعي هو الذي تجاوز خمس سنوات في العمر. الإبل الذي تجاوز خمس سنوات قابله، وهذا قيمته أضعاف أضعاف ما اقترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الشخص. وقال أيضا إرشادا لأمته إلى مكارم الأخلاق: خيركم أحسنكم قضاء. المعنى أن الإنسان إذا اقترض من إنسان فالذي يكون قضاؤه أحسن، أي بلا مماطلة مع الزيادة، هذا أكمل عند الله تعالى من الذي يرد القرض بالمثل. فالذي يرد القرض بلا مماطلة بأكثر من المثل بأحسن مما اقترضه، هذا من خيار الأمة. فخيركم من كان أحسن في رد الدين، أي يزيد عند الرد على المقدار الذي اقترضه، وهذا فيه ثواب ولا يسمى ربا، لأنه لم يشترط ذلك عند العقد. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فهذا يتوافق مع حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ثم إنه من كظم غيظا وكان قادرا على تنفيذه له ثواب جزيل عند الله تبارك وتعالى، وله من الحور العين يوم القيامة ما له. وقد روي عن زين العابدين رضي الله عنه أن جارية له أحرقت غلاما له فمات، وكان ذلك خطأ منها، فقرأت قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكل هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاكم قصة تشهد على صحة ما نقول. كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة يسمى زيد بن سعية، اطلع في بعض الكتب القديمة التي أنزلها الله تعالى على بعض أنبيائه أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف هل ينطبق على محمد النعت المذكور في نبي آخر الزمان أن حلمه يسبق جهله، وأن شدة الجهل عليه لا يزيده إلا حلما، أي أنه مهما أوذي لا يوصله أذى الناس إلى التحامق، بل لا يخرج عن مقتضى الحكمة. فأراد أن يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعامله بدين مؤجل إلى أجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام، تعرض هذا اليهودي زيد بن سعية للمطالبة بالدين، فنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة تهز المشاعر. فأراد بعض الصحابة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه من شدة تغيظه عليه، لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف الحبر زيد أن تلك الصفة والنعت المذكورة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم منطبقة عليه، فعرف أن محمدا هذا هو ذاك النبي الذي بشر به الأنبياء، فتشهد شهادة الحق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. فهذا يا إخوتنا مثال واحد من أمثلة أعلام نبوته الكثيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بحسن الخلق، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وألا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ غانم جلول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،